ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

사랑 나 좋아하시는 이유

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: ثلاثة أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وين
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: حظك على الهواء.
4: يستقبل برج السرطان المائي ولادة طاقة جديدة بانتقال القمر ليتواجد إلى جانب الشمس وعطارد المتراجع، مما يبث في الأثير أجواء مفعمة بالحدس العالي والروابط العائلية والرغبة في حماية من نحب. وتتوازن هذه الرقة المائية مع انتقال كوكب الزهرة إلى العذراء ليضفي لمسة من الواقعية والترتيب على علاقاتنا، بينما يستمر اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء بتقديم مفاجآت سارة وحلول فكرية مباغتة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل. الأضواء مسلطة بالكامل اليوم على بيتك الرابع، بيت العائلة والمنزل. بوجود القمر والشمس وعطارد المتراجع في السرطان، قد تنشغل بمسألة عائلية قديمة أو تجد رغبة في قضاء وقت دافئ مع المقربين. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في إطلاق الأحكام، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لتنظيم روتينك اليومي.
5: برج الثور. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم قدرة ممتازة على التعبير وإقناع الآخرين بوجود القمر والشمس في بيت التواصل والاتصالات. يوم مناسب جداً للحوارات أو القيام برحلة قصيرة أو كتابة أفكار مبتكرة. حدسك عال جداً اليوم ويرشدك لتجاوز أي سوء تفاهم عابر قد يسببه تراجع عطارد. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة وغير متوقعة. اليوم ينتقل القمر ليوجه اهتمامكم نحو بيتكم المالي، فرصة ممتازة لترتيب ميزانيتك وإعادة حساب نفقاتك والبحث عن استقرار مادي بعيداً عن الاندفاع في المشتريات. برج السرطان. القمر يولد في برجكم لينضم إلى الشمس وعطارد المتراجع، مما يمنحكم طاقة تجدد شخصي هائلة وجاذبية ساحرة وحدسا يقارب الرؤية. تشعرون بزيادة الثقة بالذات، استغلوا هذا الحضور الجذاب لترتيب شؤونكم وتجنبوا الحساسية المفرطة. برج الأسد. يتواجد كوكب المشتري في بداية برجكم ليمدكم بجرعة رائعة من التفاؤل والحظ القريب، لكن القمر في السرطان يدعوكم اليوم لأخذ خطوة إلى الوراء والاستمتاع بالراحة بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق المهنية والشخصية في صمت، تمهيداً لانطلاقة كبرى. برج العذراء. الأجواء تبشركم بفرص عاطفية واجتماعية ممتازة. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً ورقة في التعامل، واليوم يدعمكم القمر من بيت العلاقات العامة، مما يفتح أمامكم أبواباً للقاء أصدقاء مقربين يقدمون لكم الدعم والنصح الحكيم. برج الميزان. يسلط القمر والشمس في السرطان الضوء بالكامل على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسؤولية عملية أو مشروع يتطلب منكم الحسم والدبلوماسية. تراجع عطارد يطلب منكم مراجعة التفاصيل المهنية السابقة بدقة قبل البدء بمسار جديد تماماً. برج العقرب. الأجواء تبشركم بيوم استثنائي ومريح جداً. القمر والشمس في برج السرطان المائي الصديق يفتحان أمامكم آفاقاً فكرية وروحية واسعة. تشعرون برغبة في السفر أو التعلم والتطلع نحو المستقبل بأمل كبير، وحدسكم اليوم في أعلى مستوياته ليرشدكم نحو الخيارات الصائبة بنجاح. برج القوس. يوجه القمر والاتصالات الفلكية اليوم طاقتكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون. يوم يتطلب منكم الواقعية والتروي بسبب تراجع عطارد، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء فرصاً ممتازة لترك انطباع راق ومحترف جداً في محيطكم العملي. برج الجدي. ينتقل القمر اليوم إلى البرج المقابل لكم، السرطان، لينضم إلى الشمس وعطارد، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس بروح دافئة. تذكروا فقط أن الاستماع للشريك هو مفتاح النجاح اليوم. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي والروتيني والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة وترتيب جدول أعمالكم بصبر وثبات، مستفيدين من طاقة المريخ وأورانوس السريعة في الجوزاء التي تمدكم بأفكار ذكية وحلول مباغتة لكل تساؤل. برج الحوت. القمر والشمس في برج السرطان المائي الصديق يفتحان قلوبكم للمشاعر الدافئة والرومانسية والإبداع الفني اللامحدود. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع من تحبون، والزهرة في العذراء تدعم تواصلكم العقلانية لبناء علاقات متينة.

0: عنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: وجاب المجوز يا
1: عفو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
3: راغب في قربك أنا راغب
4: بأنت الكرم لا تسمي.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
3: Thank you.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدك تطلي عب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا صرتوا بتعرفوها 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة.

وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج jabellubnan.com, جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الاثنين 13 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. خيكم جوني الصديق عديدا تقديما وأخراجا بحيكم. أهلا وسهلا فيكم كل اللي انضموا لألنا بلبنان وخارج لبنان. ماذا يحصل في وطني ووطنكم لبنان؟ أكيد كل شيء رصدناه نوضعه بتصرفكم يا شباب ويا صبايا، وأنتو كمان كل شيء رصدتوه فيكن تبعتوه ابتداء من هاللحظة. في ناس بلشت تبعت من مبارح وأولت مبارح وفجر اليوم. صفر 3-4-4-4-0-3-7 يا هلا. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خلينا منقول إنه وطننا لبنان متفائل بالخير. كلنا بدنا نتفائل بالخير لحتى نغلب الشر. قولوا الله. ندعم الشرعية، منحبها، منحب ثقافة الحياة بوطننا لبنان. العديد من المواعيد اتربت، مهرجان أعياد بيروت مثل ما عم تسمعوا، أيام قليلة جدا بلشت تفصلنا عن أول الحفلات بمهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية. ومثل ما دايما عم نخبركن أكيد فيكن تحجزوا عبر Virgin Ticketing Box Office. يا هلا بوطننا لبنان. بإحدى الليالي من الليالي الحلوة بمهرجان أعياد بيروت يتألق إبراهيم معلوف. وإبراهيم معلوف اليوم ضيف صحيفة النهار. قال لصحيفة النهار: أستعد لأكبر حفل جاز لكن في لبنان أبقى ابن البلد. يا هلا بليلة حلوة من ليالي مهرجان أعياد بيروت العريق، إبراهيم معلوف ومفاجأة فنية حلوة كتير. بعد شوي منكون بالتفاصيل، ولكن فيكن تشتروا كمان صحيفة النهار صفحة 11. بالصفحة 11 إبراهيم معلوف متحدثا إلى صحيفة النهار. صوتك عالي جبل لبنان. لما الإنسان بيكون مكتب له الموت اللي هو مكتوب علينا كلنا، بس لما بينكتب له يقرب الموت عليه بيقرب وبينتقل لجوار ربه. يعني مبارح أنا وياكن لما كنت عم بقرأ التقرير الأمني اللي وصل، شخص عمره 60 سنة اختنق بالمنقوشة، بزعترات المنقوشة داخل سيارته على طريق ظهر العين بالكورة. للأسف هو عم يتنفس عم يأكل منقوشة، بده يكون طار الزعتر أو كمان السمسم وعلقوا بزلعيمه، سكروا له الزلعوم وفارق الحياة داخل السيارة على الفور. الفقيد اللي توفى بمنطقة ظهر العين الكورة هو من بلدة ببنين بعكار، الله يرحمه. انكتب له هيك، انكتب له يختنق بزعترات المنقوشة. يطول عمركم جميعا. يعني مثل ما قلنا الموت مكتب لنا جميعا والموت حق علينا، ولكن التقرير الأمني حملنا هالخبر المؤسف من وفاة ابن ببنين اختناقا بزعترات ومكونات المنقوشة. الله يحميكم ويطول بعمركم جميعا وتعيشوا وتترحموا. كمان في عنا ضحية
شاب عمره 21 سنة من ضحايا حوادث السير بوطننا لبنان. والده عميد بأمن الدولة وخيه كمان نقيب بالقوى الأمنية الشرعية، توفى بحادث أتيفي. كمان انكتب له أنه يروح على الأخدار السماوية، اختاره ربنا بعمر 21 سنة. رح نترحم عليه بعد شوي، وكمان يطول عمركم جميعاً، والحياة بتبقى وبتستمر. منترحم على اللي سبقونا ومنقول المسيح قام حقا قام، خريستوس أنيستي أليثوس أنيستي. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز اللي اخترت لكم إياها، تشيرلي باسي Light My Fire، من زمن السبعينيات الجميل. Come on, baby. Light my fire.

Fire. Bada të të faji il fire. Fire. U ullu Allah, ja Lebnanije. Light my fire, Shirley Bassey. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. شوية كيني جي ساكسوفون وبعدين بنرجع نكمل بوليرو أو أشياء تانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟

0: 03-44-437 بتصرفكن. صباح الخير توني يمين، يسعد صباحك. أكيد كلنا ودايماً بنرصد أخبار النائب نعمة جورج فريم. النائب نعمة جورج فريم بحركة دايمة ونحن وياه بخدمة وطننا لبنان. فيكن تتابعوا كل المقابلات والنشاطات للنائب نعمة جورج فريم. من الألم إلى الأمل، ومن التجربة الشخصية إلى مستقبل لبنان، رؤية واقعية لمستقبل لبنان بين التحديات والفرص. النائب نعمة جورج فريم، وسؤال: هل يمكن أن تعود ثقة المستثمرين إلى لبنان؟ النائب نعمة جورج فريم في حوار من القلب بلا خطوط حمراء في إحدى الحلقات بودكاست أمن الدولة. يسعد صباحك النائب نعمة جورج فريم، والله محييك بخدمة وطنك لبنان وبخدمة اللبنانيين. وأكيد نرجع منهني نفسنا ومنهنيك بتأسيس مشروع وطن الإنسان، رؤية للسيادة والحرية، لبنان التطور والازدهار، والالتزام بالوطن وإعادة بناء المؤسسات. 5 سنوات على تأسيس مشروع وطن الإنسان. نعمة جورج فريم، الله ياخد بيدك ونحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-44-437 ورسالة.
1: صباحو صباحو أستاذ جوني، كيفك؟ هيدا أول شيء إجا واقف قدامي صدفة، بتطلع هيك منو هيدا حاطط علامة التاكسي عنده بقلب السيارة، شكله إذا شاف له شي حاجز شي خبرية بضبها، وعم يشتغل تاكسي بنمرة بيضة، فمين بده يتصرف معه هيدا؟
0: يسعد صباحك، بيتصرفوا معه القوى الأمنية، بس مش مبين عندك بالصورة منيح، يعني ما فينا نثبت عليه، يعني أنت شفتها بس هي مش مبينة بالصورة. وكتر خيرك يعني وتسلم دياتك الياس. كل مستمع مراسل بكل أحوال بعتها، بس ما قلت لي أي منطقة. دايما بدنا نعرف المنطقة والاتجاه، فبعت لي إياها 70-220-888 منزود القوى الأمنية، بيبعتوا وراء بيقولوا له شهد بالجرم المشهود بإذن الله. يعطيكم ألف عافية وكل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لاف. وأطيب أنواع السلطات والمعجنات، شو ما كان ذوقكن بالأكل، رجيم كامل الدسم، أهلا وسهلا فيكن. من البيتزا بكل أنواعها، وودن بيكري لبنان، فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وودن بيكري لبنان، وتشوفوا هالصبايا، 3 صبايا بآخر فيديو تم تغريده طالبين بيتزا وطالبين سلطات هيلثي وساندويشات هيلثي. وودن بيكري لبنان بقسم الأجبان، الشباب بيستقبلوكن بكل فروع وودن بيكري، أجبان وألبان، أجبان فاخرة، شاركوتري الفاخرة بتصرفكن. قسم الشاركوتري والأجبان بودون بيكوري، وفيكم تشوفوا بالفيديو وودون بيكوري زحلة، فرع زحلة اللي أعيد افتتاحه مؤخرا واللي هو بتصرفكم مثل فرع الزلقة الأوتوستراد، اثنيناتهم بيفتحوا 24-24 سبعة أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكم بكل فروع وودن بيكوري المنتشرة بكامل المناطق اللبنانية. ترحيب والشفية من الحلويات للمعجنات للخبز للكعك وكل المنتوجات الصحية، وودن بيكوري لبنان. شير بريد اند لوف، نتشارك الخبز والمحبة. 16:35 من كل المناطق اللبنانية، وبيوصل الدليفري على بيوتكم فورا بدون أي تأخير. وودن بيكوري لبنان. بتمنوا لكم أسبوع سعيد، إدارة وموظفين وموظفات عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. يسعد صباحك أستاذ جوني، صباح لبنان وصباح الشرعية والدولة القوية، وصباح الرئيس البطل المغوار جوزيف عون، وصباح كل محب لبلدنا لبنان. وصباحك يا أبو علي، يا أبا علي، يسعد صباحك وصباح المستمعين محبي وطننا لبنان. صباح الخير لكم أيضا من وجيه، يسعد صباحك يا وجيه، أسبوع مبارك ومارلياس يحميك. بعت لنا صورة مارلياس داعس على الشر والأشرار. صوتك عالي جبل لبنان. وبوطننا لبنان مهرجانات مثل ما عم نخبركم، وهلأ رح تسمعوا البريك بعد لحظات. مهرجان أعياد بيروت على واجهة بيروت البحرية، إضافة إلى كمان مهرجانات حلوة وليالي حلوة كتير، زعرور فايبس من 16-19 جولاي، ليلية من الأربع بعد الظهر لمنتصف الليل. أهلا وسهلا فيكن زعرور فايبس، أربعة أيام من النشاطات الحلوة كتير بأجواء حلوة كتير، وبيروت تحت نظركن. كوبلات أفراد عائلات، أهلا وسهلا فيكن. موسيقى رائعة جدا، سانست رائع جدا، ومثل ما قلنا في نشاطات للولاد، ولادكن بينبسطوا كتير وانتو بتنبسطوا كتير. Thursday Vibes بـ 16 الشهر، هلأ بعد يومين، بعد 3 أيام، اليوم 13، بالزعرور كلوب 6:30 بعد الظهر. ريم إن سبرينكل باي كازادو، والساعة 9 المساء جاد أند ذا باند. نهار الجمعة Friday Vibes الجمعة 17 تموز، بالزعرور كلاب من الأربع بعد الظهر لساعة متقدمة ومتأخرة من الليل. أهلا وسهلا فيكم، 6:30 بعد الظهر. ريم in the secret garden by كازادو، والساعة 9 ليلة الجمعة أليكو وولعاني الأجواء. السبت 18 تموز، بالزعرور كلاب من الأربع بعد الظهر إلى ما بعد منتصف الليل، 6:30 بعد الظهر السبت، ميني ستوديو شو with كيكي، والساعة 9 مساء السبت جوي فياض والعاني الأجواء الحلوة. نهار الأحد، هالأحد الحلو وكل أحدنا الحلوة وإيامنا الحلوة، بـ 19 تموز، بالزعرور كلاب من 12 الظهر للعشاء المساء. ستة ونص بعد ظهر الأحد بلايو للأطفال، وابتداء من 12 الظهر الأحد دي جيز أكتر من دي جي بيعملوا لكم أجواء حلوة كتير. والعاني بالزعرور كلاب، أهلا وسهلا فيكم، سمعوا إعلاناتنا وعم تسمعوا الحجز، بيكون أفضل إذا بتحجزوا، أو أنه أهلا وسهلا فيكم كمان بتطلعوا على الزعرور، مش بس هالأسبوع وكل الأيام من أيام الشتوية الحلوة والتزلج بجبال الزعرور المشرفة على بيروت والقريبة جدا، يعني بتوصلوا وبترجعوا بكل استراحة وراحة أعصاب. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع لإعلاناتكم وسبونسورينج إذاعة جبل لبنان بتصرفكم، وأنتوا بتساعدوا جبل لبنان على الانتشار وتقوية الإرسال عبر إعلاناتكم 70 220 888. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنط الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنط الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هيك بحكولي عنك إنك أنت دايما هيك.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنط الياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
2: غالبا
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

صوتك عالي جبل لبنان. وعقوبة الإعدام بوطننا لبنان وإلغاء عقوبة الإعدام. رحب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بإقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع إلغاء عقوبة الإعدام، واعتبر هذه الخطوة تمثل محطة متقدمة في مسيرة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأكد أن العدالة الحقيقية لا تقوم على الانتقام بل على سيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة وإنزال العقوبات الرادعة التي تحفظ أمن المجتمع وتصون حقوق الإنسان. هل الغاء يتيح أمام لبنان التعاون القضاء الدولي واسترداد المجرمين الفارين من الدول التي ترفض تسليم المطلوبين إلى بلدان تطبق عقوبة الإعدام؟ وختم الخازن داعيا إلى استكمال هذه الخطوة بإصلاحات قضائية وتشريعية تعزز استقلال القضاء وتكافح الإفلات من العقاب وترسخ ثقة المواطنين بالدولة مؤسساتها. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، فينا نضم صوتنا لصوتك. أنا كنت وما زلت مع عقوبة الإعدام وتطبيقها، ولكن هيدي الديمقراطية بوطننا لبنان تم التصويت عليها من قبل نواب الوطن، وأكيد في ناس بيقولوا هيدي حقوق الإنسان، يعني ما بحق له الإنسان ياخد حياة إنسان تاني. طيب بس لما يكون أخد حياة إنسان تالت شو بنعمل فيه للتاني اللي أخد له حياته للأول؟ يب. على كل نحن يعني عم نطالب بعقوبة الإعدام لأنه نحن عنا المؤبد هون بوطننا لبنان، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا تطبق، بيتلقح بسجن رومي. هذا عم نحكي عن أنه لأنه سجن مركزي، سجن رومي أو غيره من السجون اللبنانية بيتلقح فوق، وإذا كان في مين داعمه ماديا أو هو مدبر حاله بيجيب اي سي على السجن وموبايل وبصير امبراطور بقلب السجن. كيف بيوصل الموبايل؟ ونحن الصحفيين لما نفوت على سجن رومي من سنين رح يزلطونا بعد شوي صغيرة. واذا كان بدي استعمل انا للنقل المباشر من سجن رومي، كنت بوقت سابق نقل مباشر لوقائع اصلاحية حاصلين على ترخيص فيها، كانوا يعطوا الموبايل تبعي لرتيب بقوى الأمن لحتى إذا يطلبوني من إدارة الإزاعة وبلش النقل المباشر بدي يعطوني التوب، أو أنا بدي أقول لهم يلا صرنا جاهزين. ما كانوا يقبلوا يفوتوا. بعد شوية صغيرة فتت مثل الأهبل، صرت عم لقي أنه عن جد صرت عم بطلع بهبل هيك أنه واقفين السجنة بالباحة وعم يحكوا على الموبايلات بالزوايا. طب كيف؟ طب ليه؟ فبيطلعوا لفوق ما في أشغال شقة، بكون هو محكوم أشغال شقة. أشغال شقة يعني بدون يفيقوا قوى الأمن الداخلي من الساعة 5 الصبح أو 4 الصبح، ويضل يشتغل على الأراضي اللبنانية شق طرقات وينظف طرقات وغيرها من الأمور المجتمعية اللي بتفيدنا بشق توسترادات وغيرها. هاي أشغال شقة، استحداث برق مي بالجبال، كل في إشياء كتيرة يشتغلوها، يزرعوا شجر بالمحميات، يعملوا إشياء كتيرة ما في منها هيدي تنفيذ الأشغال الشقة. يعني ساعتها بيصير يشوف الموت كل يوم من الفجر لغياب الشمس ويتمنى الموت، بيصير يتمنى الموت وبيصير يتبصر بالجريمة اللي ارتكبها هيدا المجرم. ولكن للأسف بوطننا لبنان ما في أشغال شقة بالاسم موجودة، وقولوا الله. مشان هيك أنا مع عقوبة الإعدام، خلص ريحوا أهل الضحية وريحونا من المجتمع من مجرم أخذ حياة إنسان تاني عنوة. شو رأيكم بقصة الإعدام وإلغائهم؟ صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. اليوم الاثنين 13 تموز بمركز كاريتاس حمانة، إلى أهلنا بحمانة وجوارها من البلدات. اليوم من الاثنين من 11 الظهر لتنتين بعد الظهر
مركز كاريتاس حمينا يستقبل الدكتور مارك نصيف أيوب، هو أخصائي طب الأعصاب قادم من الولايات المتحدة الأمريكية، ووضع نفسه اليوم بتصرف مركز كاريتاس حمينا. كل الراغبين بالاستشارات الطبية بمجال الأعصاب فيكم تحضروا بدون مواعيد، مش عاطين تخصص مواعيد. أهلا وسهلا فيكم من 11 الصبح لتنتين بعد الظهر، مركز كاريتاس حمينا اليوم الاثنين 13 تموز. الله محييك الدكتور مارك نصيف أيوب، أخصائي طب الأعصاب اللي جاي يزورنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وواضع نفسه بتصرف عمل الخير ورابطة كاريتاس لبنان. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، نسعد صباحك والله يقدرنا نحن وياكم نضل إيد بإيد بعمل الخير للمجتمع بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون

0: ريان بسام فرح. قلبت فيه الاتيفي، نقل إلى المستشفى وتوفى بعد كم يوم، وانتقل إلى جوار ربه بعمر 21 سنة. يطول عمركم. من عزي والده لريان العميد بسام أبي فرح، والدته الله يصبر قلبها إنعام الياس نخلي، خيو للفقيد يطول عمرك الملازم أول رواد أبي فرح. شابين بهالعيلة اللي خسرت هلأ شاب منهم إلى الأخدار السماوية. من عزي أعمامه وعماته وخواله وعموم عائلات أبي فرح نخلي قربان خزاقة، وعموم عائلات بسكنتا والجوار وأنسبائهم بالوطن والمهجر وإذاعة جبل لبنان ومستمعيها وكل المحبين. فقيد مأسوف على شبابه المرحوم ريان بسام فرح 21 سنة، دفن الأسبوع الماضي بمسقط رأسه بسكنتا بكنيسة مارميما، ووري الثرى في مدافن العائلة. خلينا نصلي له لريان بسام فرح، والله يصبر قلب بيو أمه حضرة العميد بسام أبي فرح. يطول عمرك، بعزيك باسمي باسم مستمعي إذاعة جبل لبنان والعديد من الأصدقاء، ومنهم مونيكا الساب اللي عن طريقه تعرفت عليك جنرال بسام أبي فرح. حزن كبير يترافق مع فرح القيامة، وعلى أمل القيامة المجيدة بدنا نقول المسيح قام حقا قام. بنتعزى نحن وياكن، وبيتعزى قلب البي والأم والعيلة الحزينة وكل المحبين. ريان بسام فرح كان ممكن لو ربنا كتب له عمر أكتر بالحياة الدنيا إنه يكون محامي شاطر ويدافع عن الحق والقانون بوطننا لبنان. ريان بسام فرح في الأخدار السماوية، المسيح قام. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي مثل ما خبرتكم جائزة مستحقة لفرقة كاراكلا اللي بتبيض وجه لبنان، قال كاراكلا الكرام والفرقة الراقصة والمطربين، مسرح متكامل لبناني عالمي من لبنان إلى العالم، مسرح كاراكلا. وكنا موجودين العديد من الزملاء والأشخاص اللي كانوا، وكان عريف الاحتفالية الحلوة الشاعر أنري صغيب، وكان موجود معي زميلنا بإذاعة لبنان الحر الزميل الإعلامي جورج كرم. فكنا عم نسجل وعم نشتغل على هيك استيعاب هالمكرمة الحلوة كتير والجائزة اللي تم منحها لفرقة كاراكلا وآل كاراكلا الكرام وكل فريق عملهم. فطلبت منه لجورج كرم انه يزودني بالروبورتاج اللي بده يمرق عبر إذاعة لبنان الحر، ومشكور جورج ومشكورة إدارة إذاعة لبنان الحر انه زودونا بهالروبورتاج الصغير مدته دقيقتين.
1: تقديراً لإسهاماته الريادية في ترسيخ الفن المسرحي والرقص التعبيري اللبناني على المسارح العربية والعالمية، أقامت لجنة جائزة مي الريحاني حفلاً تكريمياً على مسرح عبد الحليم كاراكلا حرش تابت. سلمت في خلاله المدير عام للمسرح إيفان كاراكلا جائزة مي الريحاني، وذلك في حضور شخصيات سياسية وثقافية وفكرية وفنية وعالمية. السيدة منى الهراوي أكدت في كلمتها أنه بعد أكثر من نصف قرن لا يزال مسرح كاراكلا اللبناني يحمل رسالة الثقافة العربية إلى العالم، معبر عن أصالة شعب وثراء التاريخ.
2: مبروك لمسرح كاراكلا والقيمين عليه والعاملين معهم هذه الجائزة الجديدة، وإلى المزيد من الإبداع في بلدنا الجريح.

0: إنها المقاومة الحقيقية، المقاومة الفكرية والثقافية التي تميز لبنان. نعم إنكم فخر لبنان.
1: الدكتور فيليب سالم أكد من جهته أن عظمة لبنان لم تكن يوما في كيانه السياسي، بل كانت ولا تزال في كيانه الحضاري.
2: نحن شعب يؤمن بالحياة، نحن لم نولد لنموت، لقد ولدنا لنحيا، نحن نحيا لنحتفل بالفرح، نحيا لكي نعمل ونبدع، لكي نقدم شيئا للبنان وشيئا إلى العالم. نحن نحيا لنحب ولنعانق الآخرين. نحن لا نمجد الله بالموت، نمجده بالحياة.
1: وتخلل الاحتفال الذي أداره الشاعر هونريز غايب كلمتان لكل من رئيسة اللجنة فتيحة بن منصور بدران والشاعرة مي الريحاني، وعرض فيلم وثائقي عن مسيرة مسرح عبد الحليم كاراكلا التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الإبداع اللبناني. من حور شتابة جورج كرم، لبنان حر.
3: من حور شتابة زميلنا اللي كنا نحن وياه مشاركين بهالاحتفالية الحلوة، باركنا لنفسنا، باركنا للبنان، وباركنا لفرقة كاراكلا. أنا بعرف الأستاذ عمر كاراكلا، عمه لإيفان، وتعرفنا بهالاحتفالية لوالدته لإيفان كاراكلا، هالوالدة اللي ربت هالعيلة الحلوة. وهالعيلة الحلوة كاراكلا، إيفان، شو هالخلقة والأخلاق، الله يعطيك ألف عافية أنت وأختك إليسار والعيلة الحلوة اللي بتربع على محبة لبنان، قال كاراكلا. وأكيد إلى اللقاء مع احتفاليات حلوة، في عندهم قريبا احتفالية رح نخبركن عنها عبر إذاعة جبل لبنان. شكرا زميلنا جورج كرم، إذاعة لبنان الحر. هذا التعاون والمحبة بين الوسائل الإعلامية. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل حيث ولدت بالحدد. أنا مواليد الحدد، الحدد حارة البطم هو أحد أحياء الحدد، وتحديدا بحارة الروم، وحيث ولدت وتعمدت وتزوجت كنيسة مارلياس النبي إيليا الغيور بحارة الروم بالحدد، ببركة راعي الأبرشية سيادة المتروبوليت سلوان موسي، ولمناسبة عيد شفيع الرعية النبي إلياس الغيور، داعيتنا حركة الشبيب الأرثوذكسية ورعية مارلياس الحدد لاحتفالات عيد مارلياس السبت 18 تموز من 6 بعد الظهر، كرماس وباراد 6:30، احتفالات لأطفالكم السبت 9 المساء، حفلة فنية مميزة تحييها الفنانة كلارا الريحاني، واختتام السبت 10:30 المساء، حفلة فنية مميزة يحييها الفنان ماريو بربري. وهالأحد 19 تموز كمان برعية مارلياس حارة الروم بالحدد، روحي وقلبي هونيك، والدتي وديعة عندكن روز. الأحد 5:30 بعد الظهر، مسيرة صلاة وتراتيل انطلاقا من كنيسة رقاد السيدة بحارة الروم وصولا إلى كنيسة مارلياس، 6 بعد الظهر الأحد صلاة الغروب وتبريك الخبوزات الخمس، 7:30 يفتتح الكرمس الأحد، 8 المساء مباريات وتحديات رياضية من تنظيم شبيبة حارة الست، و10 المساء نقل مباراة نهائي كأس العالم. أهلا وسهلا فيكن، تحية للمحلات التجارية وتجار الحدد اللي مقدمين تومبولا في كرمس، ألعاب ومسابقات للصغار والكبار، جوائز فورية، مأكولات ومشروبات، معرض كتب وإيقونات، وموني مونة أرثوذكسية من الأديار الأرثوذكسية مثل حمطورة وغيرها. على كل نحن عنا هون بكنيسة كمان كفر حباب غزير، كنيسة الصعود الإلهي، في عنا مونة أرثوذكسية من أديارنا بالحدد، كمان في مونة أرثوذكسية ورح تشتروها السبت والأحد، هذا السبت والأحد بكنيسة مارلياس بحارة الروم الحدد. وفي كمان بجديدة كمان مونة أرثوذكسية، بجديدة حد السنترال حد كنيسة المباركة الأرثوذكسية بالجديدة، مونة أرثوذكسية من أديارنا ومنهم دير حمطورة. تحية لكاهن رعية كنيسة مارلياس بالحدد الأب عصام جرداق، المجد للأبونا، ونحن وياكم إيد بإيد بخدمة الإيمان ووطننا لبنان. الله يحمي الحدد. احتفالات عيد مارلياس هالسبت والأحد، أهلا وسهلا فيكن بأطفالكن عيالكن وكل المحبين. صلواتك سيدنا المطران سلوان موسي وبركتك. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 03-444-037.
4: يسعد صباحك أستاذي، معك أنيس. أنا برأيي يعني بدل ما يطبقوا الإعدام وتطلع لنا جمعية الحقوق الإنسان اللي هي مش موجودة بس بيحكوا فيها ساعة اللي بدهم، يتركوا هذا المجرم يعملوه على تجارب طبية، هيك نحن بنستفيد وهن بيستفيدوا ونكون ارتحنا من الشعب اللي مش مفروض يكون بيناتنا.
3: أنيس، يعني أنيس طلع جبار بهالاشياء أكتر مني. أنا مع تطبيق عقوبة الإعدام، هو بده يسلن أعضاءهم الحيوية بخدمة المجتمع. خلينا بشغلة وسطية اللي هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، ويشوف كل يوم نجوم الظهر، بس مش يروح يتلقح بسجن رومي والسجون اللبنانية، يتعلم مصلحة جديدة أو يصير ريس جوا إذا معه شوية مصاري أي سي وموبايل ومشاوي والشباب بتصير القصة. يا خلينا نظبطوا لنا إياها نوابنا اللبنانيين، ميرسي على إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن شددوا على قوى الأمن الداخلي أنه يسحبون من فرشاتهم من الساعة 5 الصبح لغياب الشمس، بس يغيب يعني ما نصير ما نعود نتبين الخيط الأبيض من الأسود عند غياب الشمس حسب التوقيت الشتوية والصيفية، بيسربوا على السجون وبيفكروا وبيتبصروا أثناء شغلهم أشغال شاقة بالجريمة اللي عملوها. غير هيك ما رح يزبط القصة، يعني بده يكون في قاسم مشترك بيناتنا، نحن اللي بندعي للإعدام وانتو اللي عملتوا لا إعدام، وقولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا، المزيد والمزيد.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
7: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
8: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
7: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي أستاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلأ $10.
7: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
8: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
7: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
7: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي $10 وفل الزلمة.
7: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين فترتنا نحن وياكم بداية الأسبوع، نتمنى لكم إياها كلها خير وعافية وصحة. ومن صوتك عالي جبل لبنان، إعلان صادر عن بلدية مغدوشي قضاء صيدا. تمنع بلدية مغدوشي منعاً باتاً حرق مخلفات التشحيل والأعشاب اليابسة أو أي مخلفات أخرى داخل بلدة مغدوشي لما يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة. يطلب من جميع أهلنا بمغدوشي التواصل مع البلدية اللي رح تتولى جمع هالمخلفات والتصرف فيها، وسيتم تنظيم محاضر ضبط بحق كل من يخالف هذا القرار مع فرض الغرامات المالية وفقاً للأصول. هذه هي الأصول. بيجي شخص عنده بستان بيشحله، بيعمل هيك شوية تنظيفات فيه من الأعشاب اليابسة وغيرها من الأمور والأغصان المشحلة، بيجمعهم وبيطرق فيهم نارة نارة، وبيجي الهواء بيحملها وبيحرق بستانه وبيحرق البساتين المجاورة وبيحرق لنا قلبنا على الطبيعة من بعد ما يمتد الحريق. وركضوا يا دفاع مدني، الله يعطيكم ألف عافية، وركضوا يا بلدية مغدوشي ويا شرطة البلدية، بصيروا والأهالي عم بيطفوا بأيديهم العارية وبالرفوشة وبالرمل. فمن هالمنطلق يا أهلنا بمغدوشي اسمعونا منيح، ممنوع إحراق المخلفات، وهيدي توعية للكل من خلال بلدة مغدوشي لكل البلدات والبلديات. والحلو بالموضوع إنه مش عم بيقولوا لكم ما تحرقون وبس والسلام عليكم، لا، بلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان الله يعطيهم ألف عافية، هن بيتولوا جمع هالمخلفات هيدي من أعشاب وغيرها وهن بيتصرفوا فيها. فمن هالمنطلق يعني نيالكم، عندكم بلدية رائعة جدا بخدمتكم ومغنجتكم ومدللتكم، انتوا اعطيتوها الثقة وهي موضع ثقة بلدية مغدوشي. وشكرا. فكل أصحاب البستين بتجمعون على طرف البستان لجهة الطريق وبيجوا بلدية مغدوشي بياخدون مخلفات البساتين من أعشاب وغيرها. الله يحمي مغدوشي ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع بعت لي فيديو، شو في بقلبه هالفيديو؟ ثلاثة فيديو كمان، بس مش شرح لي شو القصة، مش شرح لي شو القصة. خلينا نسمع شو صاير. في شي بكفر دبيان، خيالي، ببسكنتا. بعت للمستمع تشيع، الشاب الله يرحمه من آل فرح، ابنه للعميد فرح، طالعين من الكنيسة بهالتابوت الأبيض يطول عمركم، وعم بيرقصوا التابوت. عم نسمع أصوات المفرقعات النارية، تحية لهالشاب اللي عمره 21 سنة. آخ آخ، مهما كنا أبضيات بيضل الموت أكيد يقهرنا، ولكن يسوع المسيح بيرجع بفرحنا. المسيح قام، حقا قام.

0: الكولونيل جنرال بسام فرح. يطول عمرك، ما رح لك أكثر من هيك. العميد بسام أبي فرح والوالدي اللي فقدت فلذة كبدة إنعام الياس نخلي، ريان بسام أبي فرح، نفسك بالسما. شكرا للمستمع اللي بعت لنا هالفيديو المحزن، ولكن على أمل اللقاء بالأخدار السماوية. المسيح قام حقا قام، يطول عمركم جميعا. أهلنا ببسكنتا وكل المحبين، نترحم على ريان بسام فرح. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة
1: من الولايات المتحدة الأمريكية. بونجور سرجع، كيفك؟ ساركيس معك. كنت عم تحكي عن وقت الإعدام، أنا معك تريليون بالمية. بيريحوا أهل الضحية علي اللي بيعرفوا أنه بطل عيش، أخذ جزاته، ما بيكون مصروف على الدولة كمان، مثل ما قلت بالحبس، تليفونات، أخبار، وما بعرف شو. خلصت، حطه واعدمه. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويسعد صباحك المستمع ساركيس. نحن ناس مع وناس ضد، وهذه الديمقراطية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع حسن من خارج لبنان، يسعد صباحك ونهارك سعيد. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان يا لبنانية؟ خلينا نتوقف مع أغنية ونقول مبروك نحن وياكم للفنان جو أشقر. جو أشقر كان ضيف صحيفة الشرق الأوسط السعودية أول من أمس، أول امبارح السبت. زميلتنا مراسلة الشرق الأوسط السعودية من بيروت فيفيان حداد. جو أشقر يقول أغنية عيب ولو تخاطب جيل زاد بلسانة. وقال جو أشقر لصحيفة الشرق الأوسط إن قلة من الفنانين اللبنانيين نجحوا في تقديم اللون الخليجي. أعد نفسي صاحب ذائقة خاصة في خياراتي، وأتناول موضوعات قد لا يجرؤ غيري على تقديمها. يرى جو أشقر أن جيل اليوم مثقف فنياً ويبحث عن المختلف. إذن جو أشقر ومحبينه أكيد، وأسلوب هلأ غير مألوف. ليش؟ يعني هلأ رح نسمع بعد لحظات أغنية عيب ولو اللي تعاون فيها جو أشقر مع الكاتب والملحن رامي شلهوب. عرفتوه رامي؟ اللي كتب بدنا نروق للفنانة اللي غنتها. فمن بعد بدنا نروق هالأغنية، من بعد هيفا وهبي وبدنا نروق، عيب ولو للكاتب والملحن رامي شلهوب. وصارت يعني صار في 5 ملايين مشاهدة لهال الأغنية اللي مصورة جو أشقر. فيديو كليب جيل الشباب، جيل زي أو زد، عيب ولو عم تستهون فينا كتير. مش إذا قلنا لك يا كبير مصدق حالك، يكبر راسك وانت أصلا شي تعتير، ليه يا برو؟ إذن تحية لك جو أشقر، مبروك الأغنية. يلا هيك مثل منعتبرها، كيف أنا بشبهها لألكن دايما، بومبوني يعني، هيك شغلة مهضومة كتير. بيقدم لكم إياها جو أشقر عبر إذاعة جبل لبنان.
2: وغنية عيب ولو بهديكم إياها عبر برنامج صديقي وحبيب قلبي جوني الصديق، الصديق جوني الصديق. أكيد من خلالك وعبر برنامجك بيكون إلى طعم غير ونكهة غير. بهديك إياها وبهديها لكل مستمعينك. جو أشقر.
0: يا هلا يا هلا بجو، يلا جو أشقر عايبولو.

0: طب
1: عيب هيدا هي عيب ولو جديد جو أشقر إذاعة جبل لبنان.
2: وغنية عيب ولو بهديكن إياها عبر برنامج صديقي وحبيب قلبي جوني الصديق، الصديق جوني الصديق، أكيد من خلالك وعبر برنامجك بيكون إلى طعم غير ونكهة غير. بهديك إياها وبهديا لكل مستمعينك. جو أشقر،
1: جو أشقر، صباح الخير برو، الله يوفقك بمسيرتك بمحبتك لوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم أو بكرة رح نبلش نرجع لفقرة لن ننساكم وقصص مواطنين ظلمون تفجير المرفأ. حكاية خليل بشارع عيسى من بلدة كفروة بالنبطية، اليوم أو بكرة ضمن الفترة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمعهد فيلوكالية وجمعية فيلوكالية، سار مرانا سعد مايسترا لبنانية رائعة جدا، بدنا اليوم نكون معهم من إذاعة جبل لبنان، مؤتمر صحافي لإطلاق منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني. البرنامج السنوي آلية العمل رؤية المنتدى وأهدافه، دوره بتعزيز الحوار الفكري والثقافي بين الأجيال وإعادة الاعتبار للفكر اللبناني كمساحة لقاء وبناء للمستقبل. مرسي على دعوتكم لإذاعة جبل لبنان. الأخت مرانا سعد، يسعد صباحك مايسترا، رئيسة جمعية ومعهد فيلوكالية، تحية لك ولفريق عملك، حضارة ثقافي رقي بدير الزيارة بفيلوكالية عينطورة، عينطورة كسروان. هيدا حضارتنا، هيدا نحنا، وهيدا الأخت مرانا سعد وأخبار فيلوكالية عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عجبني كتير هيك لطشي اليوم بعد ما جبنا سيرتهم، الفرس وإيران وعملاء إيران بلبنان. صباح الخير يا حضرات، يا جزارين بوطننا لبنان، ولاطيين تحت حجة تذكرتكم اللبنانية. عجبني اللي عم يتداولون بارح انه ايران بالليل ضربت قطر ب30 صاروخ باليستي، وبالنهار ارسلت برقية تعازي بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بالليل ضربت 30 صاروخ وبالنهار عم تعزي، هيدا ازدواج الشخصية عند الفرس الكارهين للعرب وللعروبة والكارهين لوطننا لبنان. كارهين وكارهين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد.
3: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
6: كل العصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضتن عيني ومشي.
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الاثنين 13 تموز 2026. حمد بن خليفة آل ثاني غير قطر ورسم دورها العالمي. الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحل أمس بالجسد عن عمر 74 سنة. تطوى صفحة لشخصية من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الخليج العربي الحديث. حمد بن خليفة آل ثاني لم يكن مجرد حاكم لدولة صغيرة جغرافياً، بل هو مهندس مشروع سياسي واقتصادي وإعلامي. نقل قطر من دولة خليجية محدودة التأثير إلى لاعب حاضر في معظم الملفات الإقليمية والدولية، سواء عبر القوة الاقتصادية أو الدبلوماسية أو الإعلامية. الدوحة أعلنت الحداد الرسمي وبدأت تتوالى برقيات التعزية من قادة العالم الذين أشادوا بدور الراحل حمد بن خليفة آل ثاني في بناء قطر الحديثة وتعزيز مكانتها الدولية. برحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يفقد العالم العربي أحد أبرز القادة الذين أعادوا رسم دور دولة صغيرة لتصبح لاعباً إقليمياً ودولياً مؤثراً، قطر. من إذاعة جبل لبنان وباسم كل المستمعين المحبين بلبنان والعالم، من عزي نفسنا ومن عزي دولة قطر الحبيبة، قطر اللي أعطت كل محبتها لوطننا لبنان على مدى سنوات طويلة، بدأت بالراحل الكبير حمد بن خليفة آل ثاني، ومن ثم يتابع وتتابع القيادة القطرية محبة وطننا لبنان. من عزي سمو أمير قطر بوفاة والده الله يرحمه، زوجة الراحل الكبير الشيخة موزة يطول عمرك ويخلي هالعلاقات الرائعة جدا والمحبة المتبادلة بين شعب لبنان وشعب قطر الرائع. ونتقدم بالتعازي إلى الدولة القطرية وأمير قطر سمو الأمير رئيس الدولة ودولة قطر الرسمية والشعبية عبر السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. طول عمرك سيدي السفير المحب لوطننا لبنان والمتابع لكل قضايانا والعمل على حلها بالمبادرات القطرية. سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير قطر في لبنان يطول عمرك وعمر مستمعي جبل لبنان اللي بيعزوك عبر إذاعتنا إدارة وموظفين ومستمعين. الله يرحمك الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين.

0: الشاعر مروان صفير ودقيقة من الشعر المهضوم. يسعد صباحك مروان صفير.
1: يا جوني كيف أحوالك يا جوني، عنا أحباب بالمهجر يجوني يجو عن بور الصيدا، يا جوني غالي الوطن لا يعود الأحبايا يا يا يا يا يا يا أبو دي سرافة. حطتك بطريقي اليوم لنتعرف بعض أكثر. بشكر صباحك وبشكر ذوقك ولطفك وبشكر محبتك إنك وصلتني. أتمنى لك نهار مبارك، وهذا أول بيت عتيبة باسمك، وإن شاء الله بس تفتح الإذاعة أنا سابقاً كنت بصوت الحرية أطلع أعمل برامج شعرية وحلقات شعرية مع الزميل الله يرحمه غسان الخوري. صار الدنيا تلحق، إن شاء الله تعيش وتاخد عمره، نبقى منشوفك ومضل على تواصل
0: بإذن الله. شكراً لمحبتك الشاعر مروان صفير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار .com الإلكتروني لليوم الاثنين 13 تموز 2026 بعنوان حكومة الفشل. زيارتكم لموقع الأنوار .com بخليكم تسمعوا صوتي بالتسجيل، تسجيل المقال وصيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة لليوم الاثنين 13 تموز 2026 بعنوان لكم مغتربكم ولي بسامي الحلقة الأولى. كتبت السيدة إلهام سعيد فريحة: تصوروا لو لم يكن لكل مقيم منا مغتربه فماذا كان سيحل بنا؟ من جهتي أنا المغتربة في وطني، لكن المقيم في قلبي وفي عقلي وفي وجداني، ولولاه لكان القهر جاورني وأقام معي. لكن أخي وتوأم روحي بسامي لم يسمح لهذا الوحش القهار أن يقيم معي. فمن لديه مغترب كريم من جذوره لن تقوى عليه أبواب الفاقة والخنقة. المقيم والمغترب هما الرئة التي يتنفس منها الإنسان، ونحمد الله أن القسم من الرئة وهو القسم المغترب الذي يزودنا بالأكسجين، وإلا نكاد نختنق. الإمضاء إلهام سعيد فريحة، صيد اليوم، لكم مغتربكم ولي بسامي الحلقة الأولى. بسام فريحة وهالمحبي من أختك إلهام سعيد فريحة، الله يرحم اللي ربوكن. سعيد فريحة كبيرنا بالصحافي وبالوطن، ووالدتكن اللي بتحب تلقبها مدام إلهام بأم البنين، وكان يلقبها سعيد فريحة زوجة بأم البنين. نفسهم بالسما ربوا عيلة حلوة كتير. حنية بسام سعيد فريحة على أخته حنية متبادلة. لكم مغتربكم ولي بسامي إلهام سعيد فريحة، اسمحي لي إنه هيك اخترت أغنية عن الأخ، أغنية حلوة كتير إن شاء الله تعجبكم، عن الأخ ومحبته لأخته والأخت ومحبتها لخيا ومحبة الإخوة لبعضنا. نسمع سوا إلهام سعيد فريحة، بسام سعيد فريحة، يخليكم لبعض ويخلي كل خي وأخت حنين على بعضهم. من مستمعي جبل لبنان،

0: لكل خي واخت ولكل اخوه بيتبادلوا المحبه. اجمل تحيه. صوتك عالي جبل لبنان. بعت لي المستمع مخالفه مع رساله.
1: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، كيفك؟ جوني خي، بدك هادي نزلت الذوق من بعد سوبر ماركت صباح. بصفوا هالسيارات على الشمال، ثلاث أربع سيارات برسم البيع، توصل على بيتك ما فيك تصف. وما بعرف وين البلدية وليش تركتون هيك علامات الشمال، أربع سيارات فرد رقم نمر التليفون، يعني أكيد لفرد شخص ما بعرف مني، بتوصل لتصف، ما في مطرح تصف لا بالليل ولا بالنهار، محتكرين الطريق على ميلة الشمال، فاتحين معرض سيارات هونيك.
0: ابعت لي إياها على 70-220-888 وبنبعت صوتك اليوم مع الفيديو. برافو عليك، صورت. يلا 70-220-888 بنبعتهم لرئيس بلدية زوق مكيل ومنناشدو. يلا هلا بدي اشكره لرئيس بلدية زوق مكيل لانه من بعد كل التمنيات بعت لنا موظفين للنظافة والكنس الطرقات. يعني اكيد 750 شاليه بالسوليمار و700 800 شاليه بالسمايا، مليارات الليرات ملايين الدولارات عم يتحصلوا من هالمشروعين بس لوحدهم، ما عدا المشاريع الصناعية والتجارية. بس كمان بدي منك أستاذ رئيس بلدية زوق مكايل ورئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، كمان بعت لنا الشباب الصقاية والتشحيل يشيلوا لنا هالهشير اليابس ويصقوا هالشجرية والبلانتات الحلوين اللي نصهم ميبس. ميرسي رئيس بلدية زوق مكايل، شكرا شكرا. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. وبالويك اند بلشت عروضات حلوة كتير ومستمرة ل 17 تموز بقسم اللحوم والدجاج بقسم الشاركوتري والأجبان المميزة بقسم الخضار. أهلا وسهلا فيكن. كيلو الشمام ب 58,000 ليرة، البندورة المعلقة 59,000 ليرة، وكيلو اللوبيا ب 89,000 ليرة. أسعار مميزة لمستمعين مميزين وزبائن مميزين. فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. تسوق وتوفير. ماركت أوشن جاردن وعروضات حلوة كتير. كزبرة كونجولي 250 جرام بتوفر على ست البيت، تشتري باقة الكزبرة وتعذب جوزة يغسل لياها ويفرم لياها تستعملها بالطبخ. هذا الرجل اللي بيساعد مرته مثلي. فأوشن جاردن كزبرة كونجولي بخمسين سنت بدلا من 70 سنت، يعني توفر الشغل وتلطيش انه تغسلت منيح او ما تغسلت منيح بقية الكزبرة، او انه ريحتها حلوة او ما فيها ريحة كتير فاحة حسب بقى. مشان هيك يلا فهد جوني وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني، بتوفر علي وعليكم. منكون بالسيف سايد بالمنتوجات الرائعة جدا، ماركات مميزة. مازولا مايونيز 250 مليلتر مرتبان مازولا بدولار و 90 سنت. ودرا حب حلوة، علبة الدرة بخمسين سنت فقط، وهوني بس بدي أقول لكل الأشخاص اللي بيخافوا وبيخوفوني من الدار الحلوة إنه هي فيها سكر كتير وفيها، طلعت القصة إنه إذا كان أكل درة حسب دراسة طلعت عليها أول امبارح، ولكل المستمعين والمستمعات اللي بيخافوا من الدرة وبيخوفوني من الدرة، الدرة مفيدة جدا مرة أو مرتين بالأسبوع للجسم الإنسان وما بتخوف من السكري. نتابع أيضا ملف مهم جدا وبروشورات حلوة كتير، بيروت بير 6 أناني 250 مليليتر بدولارين و90 سنت، توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية، شاتو كيف غايا بلان دو بلان ب$4.80 بدل $7.90، توفير كتير كبير بالمشروبات الروحية، ودايما أكيد المشروبات الروحية بيحصلوا عليها من الوكلاء مباشرة لألكن من الوكيل للمستهلك، توفير كتير كبير ومشروبات روحية مكفولة بالنوعية من الوكلاء. سيادتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة، أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. محارم ماركت أبريل 10 علب $3.70 فيها 145 جرام كل العلبة. كيلو المقاني $5.90 بقسم اللحوم. شهباية لمحبي الشهباية الكيلو $8.90. أهلا وسهلا فيكن وسيادتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، عنوان من عناوين التوفير إلي وإلكن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد من القضايا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: خمس أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: الله بعت لي ياك هدية.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: عم تحلى الدنيا بعيني.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: احتفاليات حلوة كتير وعم نتابعها نحن وياكم عبر إذاعة جبل لبنان، ومنهم مهرجان أعياد بيروت. وبدنا نوجه من مهرجان أعياد بيروت وإذاعة جبل لبنان تحية إلى حلال رينتكار، حلال لتأجير السيارات، وتعاون نحن وياهم أكيد بخدمة وطننا لبنان، بخدمة الفن اللبناني، بخدمة الرقي. حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات المميزة، من السيارة الصغيرة لسيارات المرافقة المصفحة بيعا وإيجارا. حلال رينتكار بتصرفكن من مطار بيروت لكل المناطق اللبنانية، لبنانيين وعرب وأجانب. أميل حلال وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع سعيد، ونحن وياهم أكيد مواكبين مهرجان أعياد بيروت بسيارات حلال رينتكار. 03-166-711 حلال رينتكار 71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: أستاذ جوني صباح الخير لك ولكل المستمعين، وخاصة بقطر، ونعز دولة قطر الحبيبة بوفاة الشيخ حمد، يلي أنا كنت عن قرب يعني اشتغلت فترة بقطر وبالدوحة بالذات، وبعرف محبته وبعرف إخلاصه وبعرف أكثر شيء محبته لللبنانية، وخاصة اللبنانية الشرفة. وما ما ننسى المساعدات اللي عملها للبنان ولغير لبنان، الله يرحمه، ونتقدم من عائلته الكريمة بالتعازي الحارة.
0: يطول عمرك مستمعنا الكريم ديب، ويطول عمركم جميعا. أكيد كنا تقدمنا بالتعازي قبل شوي وترحمنا على الأمير السابق، الأمير الوالد المؤسس لدولة قطر، هو وأجداده، وهلأ كمان عم يتابع المسيرة ولي العهد. أنا مثلك كمان اختبرت قطر الخير 3 سنوات من خلال عملي بقناة الجزيرة بقطر من 2000 إلى 2003. قطر خير قولا وفعلا، قطر الخير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من المطربة باسكال صقر، وأهداء أغنية من أرشيفا العريق إلى فنجان قهوته. كلمات أنور سلمان وألحان الموسيقار وجدي شيا. كلمة لألك ويسعد صباحك باسكال صقر.

إلى فنجان قهوته باسكال صقر، كلمات أنور سلمان، ألحان الموسيقار الراحل الخالد وجدي شيا، والإذاعة جبل لبنان إذاعتكن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: تحية لمستمعنا الكريم بعت لي، طب اشرح لي بصوتك شو القصة بدون اسم. يلا، جنوب لبنان يشكر إيران على هذه القبور التي حفرتها للجنوبيين واللبنانيين. نعم، هدول هن الفرس الكارهين لوطننا لبنان وعملائهم بوطننا لبنان. والمعلومات المتداولة واللي عم يشمتوا فيها الناس بالفرس انه بالليل قصفوا 30 صاروخ باليستي على قطر، وتاني نهار الصبح كانوا عم بيعزوا بأمير قطر الراحل الأمير الوالد. هيدي الإزدواجية والتدليس من الفرس كارهي العرب وكارهي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير للمستمعين إذاعة جبل لبنان. صباح الخير خي جوني، يعطيكم العافية لإدارة إذاعة جبل لبنان، يخليكم بهالهمه. أنا مع الإعدام لأنه في النتوت الصراف اللي كان على دوار إليا بصيدا، كان لما أعبي التليفون عنده يعطينا هيك حبتان ملبس ومع ابتسامة حلوة ومع تأهيلة وكتير كريم الزلمي. نقتل هيك هيدا الشاب اللي كان قتله، كان يشتغل بالجنينة قدام المحل، يعمل جنينة ينظفها وبس يخلص يجي يطعميه وشربيه، يعني 5 سنين عم يأكل ويشرب من إيده. آخر شيء قتله، غدروا وهرب وانسجن، انكمش انسجن، ما بعرف هلأ إذا فلتوه كمان. وفي البنت اللي انقتلت بالكنيسة هيدا حرقت لنا قلبنا، والله محروق قلبي علي أنا من 10 سنين أو أكتر، لأنه كل واحد بريء بنحرق قلبنا عليه. ليش انقتل هيدا؟ انقتلت ناس كتير يعني بهالطريقة هيدي، ما بدنا نعد نكتر كحكي. فأنا مع الإعدام، كل واحد قتل واحد بريء. شكرا لك لأنه عم تسمح لنا نحكي ومفيش خلقنا. يعطيك العافية، إلى اللقاء إن شاء الله.
0: يا هلا بمحمد. نعم، يعني عنا بلد ديمقراطي، هلا إذا أقروا خلاص قانون عدم تطبيق حكم الإعدام نحترم ونجل، هذه الديمقراطية. بس ولكن لازم يفعلوا مقابل إلغاء حكم الإعدام، لازم يفعلوا قانون تطبيق الأشغال الشاقة، مش يتلقحوا بسجن رومي والسجون اللبنانية ومشاوي والشباب وأي سي وموبايل اللي معه مصاري داخل السجن. لا، بيطلعوا من الفجر لغياب الشمس بيشتغلوا أشغال شاقة، هيك ساعتها بينفش خلق الأشخاص اللي خسروا أهلهم بجرائم ارتكبت. صوتك عالي جبل لبنان. بمختلف الصحف اللبنانية اليوم مناقصة تجريها إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي، 4 مناقصات عم شوفون بصحيفة الشرق وغيرها من الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم. مناقصة رقم 13 صناعية، شراء تبغ ورق بيرلي منشأ بنغلاديش، لزوم معمل السجائر في الحدث. وأيضا مناقصة رقم 12 شراء تبغ ورق بيرلي وفيرجيني أمريكي المنشأ، لزوم معمل السجائر في الحدث. مناقصة رقم 14 شراء تبغ ورق فيرجيني منشأ باكستان، لزوم معمل السجائر في الحدث. ومناقصة رقم 19 صناعية، شراء تبغ ورق بيرلي أفريقي المنشأ، لزوم الصناعة الوطنية. إذن 4 مناقصات للأشخاص المهتمين. فيكم تشتروا صحيفة الشرق اليوم ومختلف الصحف منشورين فيها المناقصات، وفيكم تزوروا أيضا موقع الرجي إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية www.rltt.com.lb. المدير العام ورئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي المهندس نصيف صقلاوي، الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان والشرعية اللبنانية والخزينة اللبنانية اللي عم تتغذى من خلال إدارة الرجي أكبر مصادر الدخل لوطننا لبنان بوزارة المال وعبر وزارة المال للاقتصاد اللبناني والشرعية اللبنانية. إدارة الرجي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا. زيارة قاموا فيها حزب القوات اللبنانية ودكتور سمير جعجع على رأس الوفد إلى رئاسة الجمهورية والرئيس العماد جوزيف عون، وكلمة بعد اللقاء بالقصر الجمهوري أدلى فيها الدكتور سمير جعجع بعد البريك، إضافة لمواضيع تانية.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: بصراحه هيدي اول مره بحال
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
8: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
8: وينك وينك
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
8: بعد التطليعة بعيونك
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: قولك بعد بنرجع مرة
3: هذا الحفل برعاية بيبسي
8: وينك
3: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس
8: وجاب المجوز
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها
9: راغب في قربك أنا راغب
8: بأنت الكرم لا تسميني
2: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الأسبوع الماضي زيارة تحية وتأييد ودعم من حزب القوات اللبنانية، وفد متكامل زار القصر الجمهوري ببعبدة، نواب حاليين وسابقين ووزراء، والوفد كان برئاسة الدكتور سمير جعجع. تأييد مهم جدا للشرعية اللي كنا وما زلنا عم نحارب ونقاتل بالسياسة وبالدعم لشرعيتنا اللبنانية. الكلمة لألك الدكتور سمير جعجع من قصر بعبدة.
1: جينا اليوم عند فخامة الرئيس تنقله انه نحن معه بالخطوات اللي عم بيخدها. ما حدا منا مغشوس باتفاقية الإطار اللي صارت بواشنطن، لا فخامة الرئيس ولا نحن. بس بنهاية المطاف وقت اللي الإنسان بيكون بمصيبة بده يضطر يعمل شو ما كان تيطلع من هالمصيبة. البعض حطونا بهالوضع اللي كتير صعب ويلي مثل ما شايفين ما مبين في مخرج منه. حتى اللي كانوا مراهنين على المسار الأمريكي الإيراني شافوا بالوقت الحاضر خصوصا بآخر يومين ثلاثة شو صار بهالمسار وين صرنا، وبالتالي ما في لبناني يضل بالمجهول. هلأ حد هيدي في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي أنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان. وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد، كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. قبل ما نعمل هاي ما رح نقدر نعمل أي شيء. اللي بيحكوا إنه بدنا نطلع إسرائيل من الجنوب، أكيد لازم نطلع إسرائيل من الجنوب. بدنا نعمل إعادة أعمار، أكيد لازم نعمل إعادة أعمار، وبدنا وبدنا وبدنا. ولا ممكن يصير أي شيء من هيدا قبل ما ترجع الدولة دولة حقيقية. من وقت ما وصل رئيس جوزيف عون على سدة الرئاسة، من وقت ما تشكلت الحكومة الجديدة صار في عدة خطوات باتجاه الدولة الفعلية. أهم شيء نكفي هالخطوات للآخر. هلأ كل بقية النظريات اللي عم نسمعها، كل يوم نسمع هالنظريات هيدي، إنه هيدا التصرفات منا مسائية وهالتصرفات منا شرعية وهالتصرفات هي كلها مش بمحلها. أنا بهالمناسبة بدي أذكر بنقطة رئيسية جدا جدا البعض يا ما بيعرفوها يا بيتجاهلوها عن قصد. النقطة هي التالية: لبنان من بين دول المنطقة يمكن عم بقول الدولة الوحيدة يلي السلطة فيه فعلية شرعية. يعني نحن اليوم عندنا مجلس نيابي، ما هيك؟ 128 نائب هول اللبنانيين انتخبوهم، وانتخبوهم فعلا وانتخبوهم جد، كلنا سوا موجودين وكلنا سوا عارفين. صار في انتخابات بال2022 بظروف كتير صعبة، كل لبناني راح عبر عن رأيه وطلع من وراء هالرأي هالمجلس النيابي. هالمجلس النيابي انتخب جوزيف عون رئيس جمهورية بمية صوت، مية من أصل 122. الناس انتخبوا المجلس النيابي، المجلس النيابي انتخب جوزيف عون. رجع هالمجلس النيابي عطى ثقة مرتين لحكومة الرئيس نواف سلام، وثقة تقريبا بتلامس تلتين من المجلس النيابي. وبالتالي مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، هو الدولة يلي بيمثلوا الشعب اللبناني. وبالتالي القرارات يلي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لألا. بيسوى حدا منا يكون عنده رأي آخر، عال ما في أي مشكلة، بس بيضل رأي آخر. أما كل بقية هيك الرغو والزبد وكل بقية هيك يعني الخروج خارج منطق سياسي منه مقبول على الإطلاق. عنا دولة بلبنان ممثلة بالوقت الحاضر برئيس الجمهورية وبالحكومة، واستطرادا بالمجلس النيابي لأنه هو بيمثلوا الشعب اللبناني، وبالتالي هو عليهم يتصرفوا ويتحملوا مسؤوليتهم، وهن عم يتصرفوا ويتحملوا مسؤوليتهم. كل بقية النظريات لا تستقيم حد هالواقع هيدا يلي بيقولوا إنه إيه ما هيدا الشغل مسائي ومش مسائي يا زوات، عم نستعمل نحنا مفاهيم صراحة يعني كلنا سوا بنحترمها وشبه مقدسة عنا بغير محلها. المسائية مجسدة بلبنان بتكوينة المجلس النيابي وبتكوينة الحكومة، هاي المسائية مش بكل شغلة من الشغلات بك ترجع تبرم على كل لبناني بمفرده وتسأل انه هاي شو بنعمل فيها، وإلا ما في زوم للدولة. حبيت بس اتطرق لهالنقطتين، والباقي انا جاهز لحيالة سؤال بتحبوا تطرحوه كل واحد لوحده.
2: دكتور جعجع، يعني لبنان اليوم عالق في دوامة بين إسرائيلي بيقول لن أنسحب طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وحزب الله يقول أنه طالما هناك احتلال فالمقاومة حق. كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟
1: أولا لا حزب الله ولا حزب القوات اللبنانية ولا حزب الكتائب ولا حزب الخضر ولا حيال حزب فيقول بالوقت الحاضر ما في دولة لبنانية. وهلأ بعدني عم بشرح هيكليتها، في دولة لبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، هاي اللي بتقول عندنا مشكلة إسرائيل بالجنوب، هاي الدولة هي بتشوف شو بقى تعمل، مش حزب الله بيقول شو بده يعمل أو بيقرر شو بده يعمل. ما حدا منا في يقرر شيء هلا إلا بالأمور الخاصة فيه، بأمور الوطن والدولة والمصير في دولة لبنانية. ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عندنا حل كتير بسيط، ساعة البدن ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة البدن ما أصلاً هالمجلس النيابي تمدد له، هلأ منوقف التمديد منروح على انتخابات يلي معتبر على أنه يمكن هالدولة ما بتمثل الشعب، تنشوف شو اللي بيمثل الشعب اللبناني. بس من هلأ لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، الدولة الحالية هي بتشوف شو بقى تعمل بما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان.
3: حكيم، الدولة اللي عم تحكي عنها بيوصفها حزب الله عم تاخد قرارات أحادية ولا تعير اهتمام بمواقفه.
1: طبيعي هيك لازم يكون. انه دولة ليش دولة، انه دولة رئيس جمهورية عم بتداول بشكل مستمر مع رئيس الحكومة مع الأكترية الحكومية، هو السلطة التنفيذية بلبنان. طبيعي، ما انت ليش بنهاية المطاف تنتخب مجلس نيابي ومجلس نيابي بينتخب بمعنى ما سلطة تنفيذية، هي تتصرف
3: كأنه نوع من الإقصاء او الإلغاء.
1: ابدا ابدا، لا هاي ولا هاي ولا هاي ولا هاي. أول شيء حزب الله موجود بالمجلس النيابي، ثاني شيء موجود بالحكومة، أوكي، رئيس الجمهورية ما فيه يكون شخصين، هو شخص واحد، وبالتالي في مكان ما من وراء وجود المجلس النيابي موجود برئيس الجمهورية وخلاص، بده كل واحد يتحمل مسؤوليته. رئيس الجمهورية ما تخطى صلاحياته شعره وحده ما تخطاها، وبالتالي ما بيجوز هالحكي.
0: إذا استمعنا تصريح الدكتور سمير جعجع لدى خروجه الأسبوع الماضي من القصر الجمهوري في بعبدة مترأساً وفداً من حزب القوات اللبنانية، وكلنا أكيد إيد بإيد وملتفين حول رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية بخدمة وحماية وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كتب لي المستمع شمعون، بونجور جوني، الاتحاد الأوروبي رح يوقف المساعدات للبنان إذا طبقنا قانون الإعدام. يلا خلص الغينة يا سيدي، بس نطبق الأشغال الشائقة، خلينا نشتغلوا أشغال شائقة. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرف الوطن والمواطنين داخل لبنان وخارج لبنان وبالاتجاهين بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية. ويش ماني والعديد من الخدمات للأطباء للمواطنين للصيادلة وكل أطياف المجتمع والشخص اللي مسافر لبرات لبنان وبده يحصل على دفتر قيادي، دفتر سواقة دولي، فيكن تتوجهوا لفروع ويش ماني وتقدموا الطلب عندهم أو باي أبليكيشن. على كل فيكم تسألوا داونلود وش ماني أبليكيشن ومن خلالها بتقدموا طلب ل permis de conduire international دولي وبتحصلوا عليه خلال 3 أيام عمل. العديد من الخدمات بتصرفكم. وش ماني و 1400 فرع بوطننا لبنان بتصرفكم. والفروع الرئيسية بتفتح أيام الأحد والأعياد لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكم وبخدمتكم وش ماني بكل أمان من لبنان للخارج ومن الخارج لوطننا لبنان وداخل لبنان. وفروا على حالكم ودفعوا 1% فقط على تحويل بالدولار الأمريكي بدل ما تدفعوا 2 و3%. هيدا توفير كتير كبير على المؤسسات والأشخاص اللي عندهم مئات الدولارات وألاف الدولارات يومياً وأسبوعياً وشهرياً. وش ماني إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم أسبوع سعيد وأيام حلوة تحمل الخير لوطننا لبنان. وش ماني السرعة الأمان والراحة بتطبيق واحد وش ماني أبليكيشن بلبنان ومختلف أنحاء العالم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمع.
4: صباح الخير السيد جوني، يسعد لي صباحك يا رب إلك ولمستمعينك الشرفاء اللي ولائهم لهالبلد ما ولائهم لأي بلد تاني. استفزني شغلة مالك شيء عاليوتيوب مع ثابت انه بيطلعوا 2 اندال وسخين عملاء لغير بلد بيعتبروا حالهم اولاد هالبلد بس مربوطين شكلا وقولا. اللي بدو يجيب سيرة سيادة البطرك من أي جهة، عفوا بعتذر على هالوقت هيدا، يحط سرمية كبيرة بتمه وعراس أجساده.
0: يسعد لي صباحك حسام، هيدا رأيك وصوتك العالي من جبل لبنان وطريقتك الخاصة. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق مدينة شويفات. فريق مكتب سلامة الغذاء ببلدية مدينة شويفات عم بيواصل تنفيذ جولات رقابية على المطاعم والمحلات التجارية والمسابح ضمن نطاق شويفات للحفاظ على الصحة العامة، تعزيز الالتزام بالمعايير الصحية وشروط السلامة. هالجولات فيها كشف كمان على سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها، طريقة حفظها وتخزينها، مستوى النظافة العامة داخل المؤسسات، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة. وتم إجراء فحوص لمياه كل مسبح وقياس نسبة الكلور للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة. بلدية شويفات أكدت أنه مكتب سلامة الغذاء عم بيواصل متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين. بتبلش العملية توجيه إنذارات وصولاً إلى إقفال المنشآت غير الملتزمة بالقانون حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في نطاق الشويفات. بلدية شويفات رئيساً وأعضاء الرئيس نضال ذيب الجردي، الله يعطيك العافية، شباب وصبايا التفتيش الصحي الله يعطيهم العافية، منشوفهم بالصور. فيكن تزوروا صفحة بلدية مدينة شويفات على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، منشوف المصادرات. ومثل ما قلنا شباب وصبايا التفتيش الصحي ببلدية شويفات عم بيعملوا واجباتهم، الله يكبر واجبهم. كل إنسان بخدمة وطنه لبنان ومنهم بلدية شويفات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا. جبل

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان، هيدي برامجنا وهيدا نحنا وهيدا التنوع بإذاعة جبل لبنان بكل البرامج على مدار الساعة. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض سويا أنا وياكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. يبدو أنه في حادث بين خمس سيارات على أوتوستراد الكارانتينا باتجاه محطة شارل الحلو. أضرار مادية بس حركة المرور كثيفة، وكمان من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة كثيفة. الله يعطيكم العافية كل المتوجهين لأشغالهم. نحن رفاقكم يومياً من التنين للجمعة، جبل لبنان. إحراق عدد من المنازل في بلدة حداثة جنوب لبنان. وفي لبنان فايلز خاص كتب علاء الخوري، ما بعد اليونيفيل من يرسم حدود اليوم التالي في الجنوب؟ ميرا جزيني كتبت، واشنطن تختبر الجنوب والانسحاب الإسرائيلي مشروط بالنتائج. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز ألان بجاني ومقال بعنوان ترامب لا ينسحب من النظام العالمي بل يفصله. أبرز الفيديوهات بلبنان فايلز بودكاست حكينات. الزميلة سارية الجراح أجرت مقابلة مع الأستاذ سيزار أبي خليل. ماذا قال أبي خليل عن ميشيل عون وسمير جعجع؟ ويفجر مواجهة جديدة في ملف الكهرباء ويعد بمفاجأة للتيار الوطني الحر. إذن تفاصيل المقابلة الكاملة مع الأستاذ سيزار أبي خليل، بودكاست حكينات لبنان فايلز بالصفحة الأولى. ومن أبرز الفيديوهات أيضا الصحافي الزميل بصحيفة النهار غسان حجار وبودكاست حكينات، غسان حجار قال هذه المهمة مستحيلة أمام الجيش اللبناني، لا أحد يزايد، المسيحيون لا يحتاجون إلى فحص دم بالوطنية. إذن زميلنا صحيفة النهار غسان حجار، بودكاست حكينات لبنان فايلز بالصفحة الأولى. استنفار عسكري بقاعا. بحسب لبنان فايلز تعيش قرى البقاع لا سيما تلك المقربة من حزب الله حالة من الاستنفار عقب الأخبار التي تحدثت عن حشود مسلحة من الجانب السوري من الحدود، حيث تشير مصادر أمنية إلى أن العشائر والأهالي في البقاع اتخذوا أقصى درجات الاحتياط تحسباً لأي طارئ. الله ينجينا من استمرار تعنت حزب إيران وعملائها بلبنان، والله يستر من النتائج بالبقاع وغيره. لبنان فايلز يكشف رسالة سمير جعجع للخصوم. أوضحت مصادر مطلعة عبر لبنان فايلز أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أصر على أن تكون الصورة التي ظهر فيها من قصر بعبدة برفقة كتلته رسالة إلى معارضي التفاوض بأنه مع مواقف بعبدة من دون أي تردد، وأنه خلافاً لما يشاع يريد أن يكون خلف الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام في أي قرار. بده يكون خلفهم، يريد أن يكون خلف الرئيس عون والرئيس نواف سلام في أي قرار يتعلق بالوصول إلى سلام مع إسرائيل. إذن رسالة الدكتور سمير جعجع إلى خصومه. كلنا نحن وياك دكتور جعجع خلف الشرعية اللبنانية، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والشرعية اللبنانية العسكرية والسياسية. الله يحمي وطننا لبنان. ضريبة مستترة قيمتها $100. شو هي هالضريبة؟ في معلومات لليبنان فايلز أن المستشفيات الخاصة وبسبب كلفة المازوت المرتفعة زادت كلفة الدخول على كل مريض بما لا يقل عن $100، وهو ما زاد الأعباء أكثر فأكثر على كاهل اللبنانيين. إذن المستشفيات الخاصة زادوا $100 على عمليات الاستشفاء على المرضى. الله يساعدنا على المستشفيات الخاصة وعلى قلة الضمير بوطننا لبنان عند البعض. صوتك عالي جبل لبنان. هام للمزارعين. علم لبنان فايلز أن نوعين من الفاكهة اللبنانية سيصدران إلى السعودية، هما العنب والتفاح، تليهما أنواع أخرى من الفاكهة الصيفية. يلا مزارعي العنب، مزارعي التفاح بكل المناطق اللبنانية ومنهم بقضاء بشري، جهزوا حالكم، رح يتم التصدير، وأكيد نطلب منكم وبنتمنى عليكم أكيد أنه تلتزموا بالنوعية بالحجم وبالنوعية لكل الفاكهة اللي منصدرها، وخصوصاً العنب والتفاح اللي رح يبلش تصدير قريباً جداً إلى المملكة العربية السعودية. وعلى كل عم ننسي نحن مع كل اتحادات البلديات بلبنان ومنهم اتحاد بلديات قضاء بشري استاذ إلي حنا مخلوف بموضوع تصدير الفواكه والخضار إلى المملكة العربية السعودية بالنوعية المطلوبة وبالجودة، لحتى يكون في استمرار دائم لدعم المزارعين من خلال التصدير. وعلى كل بعد شوي رح نسمع رسالة من وزير الزراعة دكتور نزار هاني لمستمعي جبل لبنان عن مبادرة لاستهلاك الحليب اللبناني وكل المنتجات اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: الودائع، ودائعكم يا لبنانية. البيت بعيد وصحبته بشعة. ريبورتاج عن هالموضوع. مناقشة قانون الفجوة المالية بالمجلس النيابي، ملف حساس، وفي عليه مناخ من المزايدات الشعبوية من العديد من النواب. بينما نحن ونواب آخرين عم نتابع الموضوع من منطلق وطني مش منطلق شعبوي. حقكن تاخدوا مصرياتكن يا مودعين أكيد، ولكن بدون مزايدة وبدون شعبوية، بالقانون وبالشرعية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين مستعرضون أنا وياكن يوميا. زوروا lebanonfiles.com على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر، اللي بيتمنى لكم عبر إذاعة جبل لبنان أسبوع مليء بالنشاط والأمان لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: صباح الخير لك لمستمعينك سيس جوني، كيفك؟ يا خي، هو القتل مش حلو يعني، لأنه تعمل بالمثل، بس لا، أنا مع الإعدام، لأنه وقت بينعدم وقدام العالم مرة واثنين وثلاثة المجرم اللي هو قاتل، يمكن بيصير غيره يفكر للمليون قبل ما يرتكب جريمة، مع أنه اللي بيكون عم يرتكب جريمة ما بيفكر بشي، بس برضو ما بيريح أهل المقتول إلا ما يشوفوا اللي قتل ابنهم أو خيهم أو حدا قريب عم بينعدم.
0: نعم، تحية أكيد لرأيك سليم، وأكيد بالقانون وبالديمقراطية إلغاء قانون الإعدام، ولكن إحنا منطالب بالقانون وبالديمقراطية بتطبيق أحكام الأشغال الشاقة بالشكل اللي بيتنفس فيه بكل أنحاء العالم، واللي وجد من أجله الحكم المسمى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، حسب يعني أشغال الشاقة سنتين ثلاثة أربعة أو مؤبد للقتلة ولمرتكبي الجرائم الكبيرة. هيدي بدها تطبيق. بفيقون من الصبح قوى الأمن الداخلي، بيضربوا النفير، بحطوهم بسيارات نقل السجناء وبياخدوهم على مختلف المناطق اللبنانية، بيساهموا بشق الطرقات، بتشجير وطننا لبنان، حملات التشجير مثل ما قلنا بحماية الجيش وقوى الأمن الداخلي. وبس تغيب الشمس من بعد ما يكونوا شافوا نجوم الظهر وندموا كل يوم بنجوم الظهر على الجريمة اللي ارتكبوها، بيرجعون على الحبس وبيتعشوا بيناموا بانتظار النهار التاني ويوم آخر من الأشغال الشاقة. هيك بيصير الشغل، ونوفر على حالنا، ونوفر على حالنا كتير بشق الطرقات وبتشجير المناطق واستصلاح الأراضي وغيرها من الأمور اللي بيخدموا الدولة اللبنانية فيها، ومنوفر يد عاملة، بتكون اليد العاملة من المجرمين اللي لازم يدفعوا الثمن تكفيراً عن جرائمهم. وبلاها الإعدام. بلاها هالعقوبة مش هيك؟ صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية فرن الشباك وعيد مار نهرة. كلنا منعرف الكنيسة الشهيرة بفرن الشباك، كنيسة مار نهرة. بمناسبة عيد شفيعة تقيم رعية مار نهرة بفرن الشباك تحويطة النهر، نشاط روحي ورعوي ومهرجان سنوي من 17 تموز، يلا هالأسبوع ببلش، لغاية 22 تموز. السبت 18 تموز كورال للأطفال الساعة 7 المساء، مهرجان العيد، موسيقى كشافة الرعية وافتتاح الباحة الجانبية بالكنيسة والمعرض. السبت كمان معرض من 5 إلى 9 المساء يوميا. أهلا وسهلا فيكن. وكل يوم في نشاطات روحية أيضا إضافة للمهرجان والنشاطات. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي رعية مار نهرة. وأكيد كل هالنشاطات هيدي بمواكبة من بلدية فرن الشباك، الله يعطيهم ألف عافية، رئيس البلدية الأستاذ رزق الله سمعان وأعضاء المجلس البلدي، شرطة بلدية فرن الشباك، الشباب والصبايا الله يحميهم، مفوض الشرطة جهاد اللفي، وكل الشباب والصبايا بخدمة فرن الشباك، عين الرمانة، تحويطة النهر، أمنة والسهر على حمايتها مع القوى الأمنية الشرعية. إذن أهلا وسهلا فيكم، لاقونا من 17 تموز لغاية 22 تموز بكل أمن بإذن الله وبكل أمان بفرن الشباك بمناسبة عيد القديس نهرة. مار نهرة يحميكم ويحمي عيالكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية للأستاذ رزق الله الحلو زميلنا الإعلامي، خلينا نسمع منه رسالة صوتية.
2: العزيز والزميل الصديق جوني الصديق، تحية صباحية لإلك ولا مستمعي جبل لبنان. شكرا كتير على إرسال تسجيل المقابلة مع الوزير الدكتور بول مرقص بشأن الإعلام الجديد، مشروع الإعلام الجديد والحرية الإعلامية بطبيعة الحال. أكيد أنا بوافقك الرأي بكل شيء قلته بهالإطار هيدا عبر إذاعة جبل لبنان، وبالشأن المتعلق بحرية الإعلام وبالقانون الجديد. ولكن بالمقابل بدي سجل بعض الملاحظات والهواجس يلي تلقيتها من المتعاملين مع وزارة الإعلام، إن كان بالإذاعة اللبنانية أو بالوكالة الوطنية للإعلام أو بقسم الدراسات. هتلات مديريات يلي رح تدمج ورح تلغى من وزارة الإعلام لتصير تابعة للشركة الإعلامية الجديدة. هون في عنا هواجس عند العاملين بهالقطاع هيدا، وأكيد معالي الوزير مرقص ما بيهمل شيء وبيتابع التفاصيل، وهو واعدهم بطبيعة الحال بأنه هالهواجس هيدي ستسقط وبأنه هو حريص على حقوق جميع العاملين، ونحن ما عندنا شك بهالشيء. ولكن بضل في الحلقة يمكن المفقودة هي أنه كيف تكريس هالحقائق بالنصوص وليس يعني ما عندنا شك أبداً بنوايا معالي الوزير وبحرصه دائم على إحقاق الحق، ولكن هالحق هيدا بدنا عنا تمني انه يكون مشرع بالقوانين، لانه وزير بيروح ووزير بيجي، ولكن بضل في استنسبيه بشرح البنود او بتطبيق العمل. وبتصور انه الوزير حريص جدا على احقاق الحق. بقى رح اكتب مقالة بهالموضوع بهالاطار هيدا ان شاء الله تنشر اليوم، وبقدم لك اياها ايمانا مني بهيك سعيك الدائم إلى الوصول للحقيقة كاملة وإلى كشف كل التفاصيل لما فيه خير الجميع.
0: أكيد لما فيه خير الجميع وخير وطننا لبنان. شكرا لزميلنا الإعلامي رزق الله الحلو. تحية لزملائنا بالوكالة الوطنية للإعلام، إذاعة لبنان، تلفزيون لبنان، وكل المديريات التابعة لوزارة الإعلام. أكيد نحن ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الإعلام اللبناني. فيكن تقروا مقالة الأستاذ رزق الله الحلو، قانون الإعلام الجديد ثناء على بنود الحريات وخشية من بزار البطيخ، على موقع النشرة.com الإلكتروني، وعلى موقع جائزة الأكاديمية العربية، أو على صفحته للأستاذ رزق الله الحلو. تحية لزملائنا الإعلاميين والإعلام اللبناني الشريف والنظيف. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية والرصد والقضايا اللي حاملينا نحن وياكم وعم ندافع عن الحرية بوطننا لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالباً.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ على واقع موسيقى إبراهيم معلوف أحد نجوم ليالي مهرجان أعياد بيروت. الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف ضيف صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 13 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. الزميلة إسراء حسن من صحيفة النهار. إبراهيم معلوف للنهار: أستعد لأكبر حفل جاز لكن في لبنان أبقى ابن البلد. هناك موسيقيون يحملون آلاتهم إلى العالم وهناك من يحمل العالم كله داخل آلته. إبراهيم معلوف من الفئة الثانية، فمنذ أكثر من 20 عاماً لم يعد البوق بالنسبة إليه مجرد آلة نفخ، بل لغة كاملة يعبر بها ويعبر بين الجاز والموسيقى الكلاسيكية والسينما والبوب وموسيقى العالم، حتى أصبح إبراهيم معلوف أكثر الموسيقيين العرب حضوراً على الساحة الدولية. لكن وسط كل هذه المسارح تبقى لبيروت مكانة لا ينافسها مكان آخر، ففي 25 من تموز يوليو يعود إبراهيم معلوف إلى المدينة التي ولد فيها ليحيي حفلاً ضمن مهرجان أعياد بيروت، حاملاً معه برنامجاً جديداً ومشاريع عالمية كبرى وإيماناً راسخاً بأن العودة إلى الوطن لا تشبه أي محطة أخرى في حياة الفنان. وقال: سنشارك الجمهور عرضاً بني بكثير من الحب والدقة والطموح. الموسيقى اللي عم نسمعها لإبراهيم معلوف بعنوان كلثوم، تكريم لموسيقى أم كلثوم. نتابع مع صحيفة النهار، يقول إبراهيم معلوف أن كل حفل يقدمه في لبنان يحمل معنى مختلفاً مهما اتسعت جولاته العالمية أو تنوعت تجاربه مع كبار الفنانين، من ستينغ وأيساب روكي إلى شارون ستون وغيرهم. ويوضح إبراهيم معلوف لصحيفة النهار: العزف في بيروت ليس مجرد حفل موسيقي، إنه عودة إلى الجذور وحوار مع جمهور يعرف قصتي وقصة عائلتي وجذوري ورافقني منذ البداية. حتى وإن كنت أقدم موسيقى بعيدة عما اعتاده الجمهور، ولكن الأجندة الفنية تقوده باستمرار إلى أبرز المسارح العالمية. يرفض إبراهيم معلوف أن تتحول بيروت إلى محطة عابرة. بيروت ليست محطة بين محطات جولاتي. أحب مدينة نيويورك ولندن وطوكيو وباريس، وأحب لوس أنجلوس، لكن بيروت تبقى مكاناً شديد الخصوصية بالنسبة إلي، فأنا ولدت هنا في بيروت. ويكشف إبراهيم معلوف أن الأشهر المقبلة تحمل له تحدياً استثنائياً، إذ يستعد لإحياء حفل في باري لا ديفانس أرينا خلال شهر نيسان المقبل سنة الجاي، ويصفه بأنه سيكون أكبر حفل جاز على الإطلاق أمام نحو 40,000 متفرج في القاعة، إضافة إلى 30 مليون مشاهد عبر البث التلفزيوني. مهم جدا. ولكن مهما أصبحت مسيرتي عالمية، يجب أن يعرف الفنان دائما من أين أتى كي يبقى متواضعا. لبنان جزء من حمضي النووي الفني DNA.

إبراهيم معلوف، كلثوميات. وبينما يستعد إبراهيم معلوف للقاء جمهوره اللبناني ب 25 تموز عبر مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية، يواصل العمل على ألبومه الجديد على فرانساز مع هبة طواجي. إذن المقابلة الكاملة مع العازف اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بصحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 13 تموز 2026 بصفحة 11. فيكن تشتروا صحيفة النهار تطلعوا على كامل المقابلة، وأكيد فيكن تحجزوا عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس بكثافة لحتى تكونوا مع ليلة مميزة جداً ومفاجأة فنية رائعة جداً، إضافة لإبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية المميزة. مفاجأة مميزة أيضاً وأيضاً بهالليلة الحلوة 25 تموز واجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت. فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. نتابع مع موسيقى كلثوميات إبراهيم معلوف عبر إذاعة جبل لبنان.

مجموعة من المقطوعات الموسيقية تحمل اسم كلثوم، نسبة إلى أم كلثوم وموسيقاها الرائعة، موسيقى مقدمات أغنيات أم كلثوم. إبراهيم معلوف ولمسي من نفس الموسيقي. إبراهيم معلوف إذن اليوم ضيف صحيفة النهار. اشتروا صحيفة النهار للاطلاع على كامل المقابلة. إبراهيم معلوف، استعد لأكبر حفلة جاز لكن في لبنان، أبقى ابن البلد. وابن البلد موجود معنا مثل ما قلنا.

0: برمجي رائعة جدا، سلسلة حفلات عم تسمعوا البروموسيون عبر إذاعة جبل لبنان. هيدا هي الأصالة، هيدا ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان اللي منحبه كلنا سوا، نحنا وياكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: صباح خي جوني، صباحو، إن شاء الله بكون نهارك حلو يا رب، أنت وجميع المستمعين، على أمل يكون هالنهار حلو مليان أشياء حلوة ويكون كل شيء تمام حبيب القلب.
0: إن شاء الله يا رب، نحن وياك إيد بإيد يا أبو شربل. يلا قول الله، وإذا عندك أي كمان قضايا نتبع لك إياها، نحن بالخدمة، بخدمة وطننا لبنان، نحن وياكن. إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة الصحة، بخدمتكن. روك ميتوال إنشورنس، تأمين على الصحة، تأمين على العيلة، الأهل، تأمين على عمالنا وموظفينا بالمؤسسات والشركات والبيوت. قصص كتير حلوة تنطلق من بيوتنا. منفكر هون ضمن حملة منحمي قصصكن، فيديو من الفيديوهات على صفحة روك ميتوال إنشورنس. منفكر إنه ورثنا بيت، بس الحقيقة إنه ورثنا عمر كامل وذكريات لازم نحميها ببيوتنا. بنحمي قصصكن. روك ميتوال إنشورنس، التأمين البري، التأمين البحري على ممتلكاتكن البحرية والبضائع المشحونة، كل أنواع التأمين البري والبحري بكل أمان ومصداقية. روك ميتوال إنشورنس، والتعاون مع الشركة اللبنانية الدولية سوان جروب، فريق متكامل بخدمتكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. الكول سنتر رقم رباعي هين كتير، 1567. لتعرفوا أكتر عن كل البرامج، برامج الحماية، تأمين على ممتلكاتكن من أضرار الحرب والإرهاب، كتير من أنواع التأمين بتتعرفوا عليها. 1567 روك ميتوال إنشورنس، والشعار Together Strong، منقوى ببعضنا ومنحمي قصصكن. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية منسمعها.
1: سيد جوني صباح الخير، كيفك؟ إن شاء الله بخير. أنا بوطن لبنان، بس إذا عندك فكرة أو معلومة بالنافع بالدكوان، إذا عم يوزعوا دفاتر سوق النظامية عشان الهوية، أنا معي دفتر سواقة بس ورقة، ما تقريبا سنة مضلعه، قالوا بكرة بيصير في تجديد وبتستعمله على شكل هوية. أبار إذا عندك فكرة أو إذا عندك خبر إذا عم يوزعه ولا بعد ما في، بس للاستفسار، ويعطيك ألف عافية.
0: تكرم عينك. اللي بدي إياه منك مستمعنا الكريم اللي رقمك بينتهي بال154، بعت لي دفترك القديم على 70-220-888 ونحن منراجع النافعة، مكتب العميد نزيه أبرسلي مدير عام المشرف على النافعة وفريق عمله، الله يعطيهم ألف عافية بخدمة وطن لبنان، ومنشوف شو القصة. يعني في أشياء عم تجي تباعا بالفحوص الطبية وإعطاء الدفاتر الجديدة لمختلف الفئات، يعني من الفئات الصغيرة لفئات الكاميونات الكبيرة وشاحنات النقل الخارجي. نعم، وهون بدي نوه بقرار لوزير الداخلية العميد أحمد الحجار، تنظيم أسعار التقديم على السواقة. يعني كان في بصراحة، ما يزعلوا أصحاب مكاتب تعليم السواقة، كان في شلفات ياخدوا 500-700 لحتوصل لحديت 1000 دولار على التدريبهم، يعني على التدريب.

0: مش انه تجديد دفتر سواقه، هذا غير موضوع ما لهم علاقه فيه اصحاب مكاتب السواقه. تعليم قياده السيارات اكيد بيطلب وجود مكتب لتعليم قياده السيارات، سيارات مرخصه ومجهزه للتعليم، تعليم القياده. ولكن انه الكلفه عم توصل للألف دولار على المواطن اللبناني، اسمحوا لنا يا اصدقائنا واحبائنا اصحاب مكاتب تعليم السوق، وحسب المعلومات لاذاعه جبل لبنان تقسم العمليه الى فئات. في الفئات شخص اللي بيعرف السواقه، يعني جاي بس انه بده يطلع على السياره، يمكن تعود على الفيتاس تبعها مره او مرتين ويروح يقدم، في حين انه في اشخاص تانيين جايين بعدهم هيك بروت انه ما بيعرفوا شيء، بدهم مره واثنين وثلاثه واربعه حتى يتعلموا لحتى يوصلوا لتقديم فحص السواقه. فمن هالمنطلق هيدا تم تنظيم هالموضوع، يعني تقريبا الشخص اللي مدرب وجاي بس لحتى يقدم عن طريق مكتب السواقه تقريبا يعني بين ال 125 وال 150 دولار، والشخص اللي بده عده دفعات من التدريب على السيارات المخصصة لتعليم السواقة ممكن نوصل ل 300 أو 400 دولار، أكثر شوي أو أقل شوي حتى كمان. ففي تنظيم وفي في أخذ ورد، يعني دائما أكيد في ناس بدها تعترض إنه لا ما بتوفي معنا. الدراسة للوزير وزير الداخلية العميد أحمد الحجار أثبتت إنه في شيء عادل جدا بالنسبة لهالموضوع. أكيد مع تقديرنا خلينا بالقانون، إذا رجعوا أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات تقدموا بهالسعر الكلفي واقتنع الوزير، بيرجع بيعدل وبيرفع لهم شوي السعر لتعليم قيادة السيارات. يا قولوا الله يا لبنانية، ومتابعين أكيد نحن وياكم كل شيء عم بيصير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونتابع من بعد البريك بما تبقى من وقت، خليكم معنا.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم. تحية للمستمع روبير حنا من الحدث، خلينا نسمع رسالته.
4: صباح النور خي جوني، كيفك؟ إن شاء الله منيح. بالنسبة لموضوع السواقة، نحن عنا مدرسة سواقة اللي عم تحكي فيه ومنظم من الأساس، هي 450 دولار كل شيء، دفتر مع رسوماته، يعني مع دروس النظري، في دروس نظري لأنه تبع الكمبيوتر، والتعليم 5 دروس. هلأ كل شيء زيادة بصير بده، إذا حدا ما بيعرف يسوق في له، في على كل سيشن اللي هي ساعة في رسم معين، بس اكيد اللي عم ياخذ 1800 هي هي شرفات اكيد، هي 450 دولار دفتر مع الرسومات مع الخمسه دروس بموقع الفحص ومع الدروس النظريه. هودي اذا حدا اكيد بيعرف يسوق او مدرب شوي يعني، وما بيعرف يسوق المره فيك عن كل درس اضافي نسبة شيء 25 دولار على الساعة بتصور. يعني في ناس تاخد درسين أو ثلاثة، في ناس أربعة أو خمسة زيادة.
0: نعم.
4: ماكسيموم يعني.
0: يسعد صباحك روبير حنا من الحدد، عنده مكتب لتعليم قيادة السيارات. يلا نحن صوتكم العالي يا شباب، كل القطاعات اللبنانية، ومنضل نتداول مع دولتنا اللبنانية والشرعية لحتى نوصل لرضا الوطن ورضا كل الأفرقاء عن الأمور اللي عم بيعيشوا من وراها. تكرم عينكم وإذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني كتب على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي: من كانت سيدة التلة بدير القمر شفيعته، لا تهزه حملات التضليل ولا ترهبه الأكاذيب والافتراءات التي تروج لها صفحات ومواقع، ومنها صفحة بلاك ميديا وصفحة أوف ريكورد. يتابع النائب البروفيسور فريد البستاني: وإيمانا مني بسيادة القانون وتمسكا بحقي وكرامتي، فقد بادرت إلى مقاضاة الموقعين المذكورين والمسؤولين عنهما، واضعا الحقيقة بين يدي القضاء اللبناني الواثق بأنه سيقول كلمته وينصف الحق. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. نحن وياك إيد بإيد مع كل نضاف في وطننا لبنان اللي عم يشتغلوا لمصلحة المواطن اللبناني والوطن والمواطنين المظلومين، وعلى رأس المودعين ومكافحة الفساد اللي عم نتبعها مع النائب البروفيسور فريد البستاني. سيدة التلة شفيعة دير القمر وشفيعة كتير من اللبنانيين، وشفيعتك تحميك النائب البروفيسور فريد البستاني، تحمي عائلتك وتحمي وطننا لبنان، وأكيد مكملين نحن بدولة القانون والقضاء هو الفصل والفيصل بكل القضايا. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، رصدت فيديو لجرافة إسرائيلية عم تاخد شجرة زيتون من الجنوب إلى إسرائيل للأسف، إذا عند شفته ببعت لك إياه. أكيد رقم ينتهي ب751. الله يكسر إيدين كل مين عم يعتدي على وطننا لبنان، والله يكسر إيدين وإجرين اللي استدرج الشر على وطننا لبنان من عملاء إيران والفرس بوطننا لبنان اللي للأسف بيحملوا هويات لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى قوانا الأمنية الشرعية ويبقى الأمن العام اللبناني بخدمة وحماية وطننا لبنان بقيادة اللواء حسن شقير. وفي لفتة شكر وتقدير، قامت نقابة مصممي الجرافيك في لبنان بتكريم العميد رمزي الرامي نائب المدير العام للأمن العام مدير العلاقات العامة بتقديم درع تكريمي لدعمه النقابة في مختلف نشاطاتها، وبالتالي فإن هذا الدعم يكرس الشراكة المنتجة ما بين القطاع العام والمجتمع المدني لا سيما الأجهزة الأمنية، حيث يساهم هذا التعاون في إغناء المجتمع اللبناني بجميع فئاته. وفد نقابة مصممي الجرافيكس برئاسة باتريك ناكوزي وعضوية علي كمال الدين، أرنست بعقليني، بشير نصر، ماجي متى، فاطمة فرحات وسيرين سروجي. في البداية كانت كلمة لأمين السر أرنست بعقليني، تحدث فيها عن تضحيات العميد الرامي العميد رمز الرامي خلال خدمته العسكرية في الجيش اللبناني، حيث تعرض لإصابة بليغة في معركة نهر البارد، وذلك دفاعا عن لبنان وعزته وكرامته. تلاها كلمة النقيب ناكوزي الذي حي مسيرة العميد الرامي العسكرية، متحدثا عن أن هذا التكريم هو لفتة وفاء وتقدير من نقابة مصممي الجرافيكس إلى العميد الرامي ومن خلاله إلى جميع الأجهزة الأمنية الساهرة على حماية الوطن والمواطنين، لا سيما جهاز الأمن العام. وجرى تقديم الدرع للعميد الرامي الذي شكر لوفد النقابة هذه البادرة الجميلة وقال إن خدمتكم هو أقل الواجب، وهو يشرفنا كجهاز الأمن العام في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف مشاربهم. برافو عليكم، الله يعطيكم ألف عافية زملائنا مصممي الجرافيكس، نقابة مصممي الجرافيكس، وتكريم مستحق، تكريم العميد رمزي الرامي نائب المدير العام للأمن العام. هون بدي أخبر المواطنين اللي مش عارفين واللي هلأ سمعوا عن تضحيات العميد رمزي الرامي لما كان بالجيش اللبناني، تضحياته بنهر البارد والإصابة الجسيمة اللي أصيب فيها، وهو الآن شهيد حي. العميد رمزي الرامي شهيد حي من شهداء الجيش اللبناني البطل الأحياء، وحاجاتهم الخاصة ما بتمنعهم يستمروا بخدمة وطن لبنان. سيدي العميد رمزي الرامي، الله محيي صمودك، الله محيي تضحياتك، تضحيتك بصحتك في سبيل وطنك لبنان بمعركة نهر البارد وبكل المعارك اللي خطها من وقت ما تخرجت من المدرسة الحربية، وصولا إلى وجودك بجهاز الأمن العام كنائب للمدير العام. الله يحميكم، يحمي وطننا لبنان، ويحمي شرعيتنا اللبنانية والأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير ونائبه العميد رمزي الرامي. العميد الشهيد الحي رمزي الرامي، يسعد صباحك، والله محييك ومحيي أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، يسعد صباحك. الرقم اللي منتهي 957، وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعي جبل لبنان اللي انضموا لألنا واللي هلأ عم بيستعدوا لحتى يغادرونا إذا وصلوا على أشغالهم أو بالتوقيت العالمية منهم توقيت أمريكا، بعدهم سهرانين معنا. Good morning America. بعد شوي رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن بلدة العقورة بلاد جبيل، بنسمع سوا.
5: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم من كاليفورنيا باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة، وهلأ نحن نهضة العقورة بالاغتراب. أستاذ جوني يطول عمرك، صوتك عالي، جبل لبنان يضل عالي بكل الدنيا وألوف السنين. نحن نشكرك شكر كثير كبير على وقتك واهتمامك معنا، ولكن ولاد العقورة بنقول لهم، فينا نقول لهم مبروك بعد عنا خطوة من الألف ميل اللي هي بتبلش. نحن بحالة حقيقية نعمل فصل ملك عن المشاع ومساحة المشاع اللي هو أملاك عامة إلكن. ندعيكم تعملوا معروف، تقفوا كلكم إيد وحدة بدون أي تجاذبات شخصية وحزبية أو إلا بأي علاقة بالبرة العقورة. هالأملاك هي بتعود إلكن كلكن، كل إنسان بيحمل هوية العقورة هالأملاك إله، وقفوا كلكم إيد وحدة، حقها مليارات دولارات، وقفوا كلكم إيد وحدة، خلصوا الأملاك العامة ونحن بنرجع بنشتغل نحن وياكم على الأملاك الخاصة. في محمية عم نتابع الملف كله بالقضاء، مش طالبين من حدا يعمل لا مشاكل ولا يعمل تحبزات ولا يتحيز هان ولا هان. هالأملاك كلها للجميع، وقفوا كلكم إيد وحدة، نحن عم نشتغل مصلحة العقورة إذا الله بريد. وهالاشياء تحققت، صرنا ب 80% منها بفضل فخامة الرئيس الله يطول عمره. نطرت العقورة 80 سنة تتوصل الفصل الملك عن المشاع ويكون في قرار من رئاسة الجمهورية. العماد البطل فخامة الرئيس عمل هالقرار وماشيين فيه، في لجنتان خبرة إذا الله بيريد كله بيخلص بيأكل، يمكن هلأ الأيلول تشرين ويمكن قسم تكنيكي نكسير ونكون خالصين إذا الله بيريد. بهذا الوقت بنقول لهم ليد العقورة مبروك، وشكر كتير كبير لفخامة الرئيس. ورح ننتقل على المرحلة الثانية، كل الأملاك اللي ضايعة اللي بتعود للمغتربين اللي فعلوا رح نرجع ننبش عليها ونردها شبر وشبر إذا الله بريد، والمشاعات اللي بيعوها بترجع على المحلة. ما حدا يعطلهم شيء إذا الله بريد. أستاذ جوني طول عمرك، شكر كتير كبير لفخامة الرئيس. وبعد في إشياء طالعة عن معالي وزير الداخلية الله يطول عمره، نشكره إن شاء الله برسالة بهول 24 ساعة مخبر أولاد العقورة والشعب اللبناني أشو اللي حققناه، شغلة كتير مهمة.
0: أكيد.
5: يعطيكم العافية وطول عمركم، نهارك سعيد
0: ونهارك أسعد. المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل ابن العقورة. والمزيد والمزيد من كشف القضايا اللي عم بتصير. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الثامن من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية. خلينا نسمع سوا عناوين الأساسية لها المجلة.
6: من إذاعة جبل لبنان وخاصة من برنامج صوتك عالي للإعلامي الصديق جوني الصديق، نعلن عن صدور العدد الثامن من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية واللي أبرز عناوينها: رفع الحظر السعودي عن صادرات لبنان، تقرير مفصل بالأرقام عن العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. بعد إقرارها في لجنة المال، هل تكفي الإقامة الذهبية لجذب المستثمرين إلى لبنان؟ بعد تقرير الأمم المتحدة الإنمائي حول كلفة أضرار الحرب، مارون الحلو، الخسائر الفعلية أكبر بكثير. أكبر سفينة حاويات يستقبلها مرفأ طرابلس شمال لبنان. ارتفع 185 مليون دولار، كم بلغ احتياطي العملات الصعبة في المركز منتصف شهر حزيران 2026؟ وهلأ خلينا نروح على عناوين الاقتصاد الخليجي. مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بنسبة 1.52%. التمويل العقاري في السعودية يناهز 266 مليار دولار ويسجل نمواً ب18 ضعفاً خلال 15 عاماً. أما الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد تميزت باستضافة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة. دبي الحرة تحصد جائزة أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط. أما بالاقتصاد الدولي، موسكو وبكين شراكة بلا حدود. مديرية صندوق النقد تحذر الاقتصاد العالمي غير مستعد للصدمات المتكررة. وطبعاً بكل عدد بنخصص صفحات للسيدات، منبلش بعنوان الأزياء: عباءات ملكية، الأناقة ليست خياراً بل أسلوب حياة. أما فنياً، طلاق نسرين طافش رسمياً للمرة الثالثة. تامر حسني يختم مهرجان موازين 2026 بحفل جماهيري في المغرب. عايش لعيونك، قصة بين الشامي ولين الحايل. وطبعاً مجلتنا خصصت للسيدات 4 صفحات من أطباق محلية وعالمية. وختامة مسك، برجك معبدور للسيدة دور خزام، وهيدا العدد إلى مولود برج الجوزاء. وهيك منكون وصلنا لنهاية العناوين. انطروني أنا كمان قريباً بصفحة أميرة والتيك توك، رح أستضيف من خلالها شخصيات مميزة على التيك توك ومواهب مدفونة ما كنتوا بتعرفوا عنا، حصرياً لمجلة الاقتصاد العربي. مجلة الاقتصاد العربي، الناشر ورئيس التحرير الأستاذ علي خزام.
0: الله يعطيكم العافية. مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية، الزميل علي خزام. الله محييكم بخدمة الإعلام اللبناني وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومسك الختام اليوم فقرة لن ننساكم، لن ننساكم من صوتك عالي جبل لبنان. قصص مواطنين ظلموا تفجير المرفأ، مرفق بيروت. نستمع اليوم إلى حكاية خليل بشارة عيسى من بلدة كفروة بالنبطية، موظف بهرقات المرفق، بصوت الزميلة الإعلامية ماي نهرة.
7: صباح الخير جوني، صباح الخير لكل المستمعين. اليوم رح نخبركم حكاية خليل عيسى من كتاب رماد حي بيروت 607 بقلم الزميلة كاتيا شمعون. خليل بشارة عيسى من مواليد 25 أيار 1966، من عائلة مؤلفة من 3 شباب وبنتين. كان خليل مقيم بالأشرفية واختلط بناسا يلي كانوا يعتبروه شخص محب وقريب للقلب، يركض لمساعدة أي محتاج، وكان دايماً متكل على الله ودايماً يشكر ربه على جميع عطاياه. كل اللي عرف خليل حبه، فهو ما بيجرح حدا وما بيأذي أي شخص وما بتطلع منه الكلمة السيئة. جارته ديانا الأسيس يلي كانت تسكن بالحي ذاته أحبت خليل لها الصفات بالذات، وكللوا علاقتهم بالزواج من أكثر من 19 سنة. عاش معها بروميا على الحلوة والمرة، سوا شكلوا ثنائي مميز، زادت حلاوة الثنائي عند قدوم الابنة والابن إلى الحياة. كانت عائلته محور أحلامه، وكان يرجع بسرعة من عمله لتمضية الوقت معه. كل اللي كان بده إياه يكبر ويخطير مع زوجته ويأمن حياة كريمة لأولاده ومستقبل ناجح لإلهم ويفرح فيهم ويشوف أحفاده. خليل بيشتغل بقسم الصيانة بالإهراءات بمرفق بيروت من 23 سنة، ورغم شقاء الحياة ما فكر ولا يوم أنه يغادر وطنه لبنان. كان يقول لو عطوني كل العالم ما بترك لبنان وما بترك أهلنا وعيلتنا. كان بده ياخد فرصته السنوية بشهر آب، إنما كثافة الأعمال وضغطه منعته. صباح 4 آب وكعادته ما ودع أولاده لأنهم كانوا نايمين. اتصل بديانا زوجته عند الساعة 9 الصبح ليطمن عنها، ومن بعدها اتصل فيها على الغداء ليشكرها على الزواد الطيبة يلي عطيته إياها. يوم كانت نوبة خدمته ومن المفترض أنه ينام بالمرفق. حوالي الساعة 6 عاود الاتصال بديانا واتفقوا أنه لما بيرجع من شغله صباح اليوم التالي رح يروحوا ليزوروا سيدة حريصة. بهاللحظة سمعت زوجته صوت قوي وسألته بخوف شو هيدا؟ جاوبها هيدا الصوت من العنبر رقم 12. قالت له غادر هالمكان بترجيك. قال لا ما بقدر، رح حاول اني اتخبى. ما كمل كلامه وانقطع الاتصال. ضياع وحزن لفوا العيلة اللي فجعت بغياب خليل، ما رح تشوفه بعد اليوم. كان من المفترض انه يزور اهله بالجنوب نهاية الاسبوع، الا انه غادر من دون وداع وعاد بنعش بعد 10 ايام الى مسقط راسه بلدة كفروة قضاء النبطية، يوم عيد انتقال السيدة العذراء.
0: لن ننساكم. شهداء أحياء وشهداء نفس بالسماء نتيجة تفجير المرفأ الظالم والمتآمر، تفجير متآمر استيراداً للنيترات، تصديراً للنيترات واستعمالها بسوريا، استعمال النيترات بلبنان لإنشاء أنفاق غير شرعية، سكوت مريب عن تخزين النيترات. الله يكسر إيديكم جميعاً ويكسر إيدين اللي قصف النيترات من الجو. سمعنا سوا حكاية خليل بشارة عيسى من بلدة كفروة بالنبطية، البلدة الجنوبية الصامدة والصابرة والمتعايشة بوطننا لبنان. وأكيد تحية للزميلة الإعلامية ماي نهرة، سمعنا التقرير بصوتها. تحية للزميلة نتالي المر وبيروت 607. الله محييكن أهالي الشهداء الأحياء والشهداء نفسهم بالسماء. لن يموت حق وراءه مطالب، وفقرة لن ننسى دايما من إذاعة جبل لبنان، إذاعة كل الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن غدا والمزيد والمزيد من الرصد والقضايا نحن وياكن، قضاياكن يا مواطنين اللبنانيين الأحبة. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 13 تموز 2026 الكاتب الأستاذ عقل العويط كتب مقالا بعنوان رقصة نيتشي. رقصة نيتشي بالصفحة 15 كتابنا صحيفة النهار. إضافة للأستاذ عقل العويط تحية كمان لكتاب النهار اليوم الاثنين مازن عبود والزميل نبيل بومنصف، الله محييكن. فيكن تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. وعلى واقع سيارة الصليب الأحمر اللي نقل أحد المرضى إلى المستشفيات القريبة بالأشرفية سلامة قلبه هالمريض أو المريضة، بنرجع بنهاية فترتنا لليوم بنسأل قيادة الصليب الأحمر اللبناني وين التحقيق الشفاف اللي لازم تطلبوه كنتوا من سنتين ونص بمصرياتنا اللي تبرعنا لكم فيهم ونقلوا عبر الصناديق إلى مركزكم داخل جامعة الأيوستي بالأشرفية ساحة ساسين، ومن ثم سرقت هذه الصناديق صناديق التبرعات واختفت المبالغ من قلبها. شو القصة؟ بعدكم ساكتين، بدكم تحكوا ويكون صوتكم عالي عبر إذاعة جبل لبنان لحتى نكمل نحن وياكم ونضل نقول الدمات عحسابكم يا صليب الأحمر، ولكن مصريتنا مش عحساب إنه ينسرقوا وينسكت عنهم من قبل قيادة الصليب الأحمر اللبناني برسم الرأي العام، القوى الأمنية والصليب الأحمر الدولي. مصرياتنا وينن؟ بدنا نعرف ونقطع السطر. وشكراً، ومثل ما قلنا دماتنا على حسابكن، تبرعوا بالدم للصليب الأحمر اللبناني بكل مراكز الدم، ولكن المال بدنا نعرف شو مصير أموالنا بالAUST مركزكن اللي انسرقوا لحتى نرجع نكمل نتبرع لكم بكل سخاء مادياً. وشكراً. صوتك عالي جبل لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا تحت الهواء 70-220-888. كل قضاياكن وضمن إطار السرية لمن يرغب. من بعد البريك أغاني حلوة كتير وبرامج حلوة كتير. إذاعتكن جبل لبنان.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
9: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
10: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
11: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
9: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
11: بلا منحس بلا منحس
9: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
11: وينك وينك؟
9: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
11: بعد التطليعة بعيونك.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
11: قولك بعد نرجع مرة.
9: هذا الحفل برعاية بيبسي.
11: وينك؟
9: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
12: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
9: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
12: لك وينك؟
9: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
12: لبنان رح يرجع.
9: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: الله بعت لي ياك هدية.
9: هذا الحفل برعاية بيبسي.
12: عم تحلى الدنيا بعيني.
9: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدها وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
2: يستقبل برج السرطان المائي ولادة طاقة جديدة بانتقال القمر ليتواجد إلى جانب الشمس وعطارد المتراجع، مما يبث في الأثير أجواء مفعمة بالحدس العالي والروابط العائلية والرغبة في حماية من نحب. وتتوازن هذه الرقة المائية مع انتقال كوكب الزهرة إلى العذراء ليضفي لمسة من الواقعية والترتيب على علاقاتنا، بينما يستمر اقتران المريخ بأورانوس في الجوزاء بتقديم مفاجآت سارة وحلول فكرية مباغتة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الاستثنائية على برجكم اليوم. برج الحمل. الأضواء مسلطة بالكامل اليوم على بيتك الرابع، بيت العائلة والمنزل. بوجود القمر والشمس وعطارد المتراجع في السرطان، قد تنشغل بمسألة عائلية قديمة أو تجد رغبة في قضاء وقت دافئ مع المقربين. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في إطلاق الأحكام، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لتنظيم روتينك اليومي.
3: برج الثور. الأجواء الفلكية تمنحك اليوم قدرة ممتازة على التعبير وإقناع الآخرين بوجود القمر والشمس في بيت التواصل والاتصالات. يوم مناسب جداً للحوارات أو القيام برحلة قصيرة أو كتابة أفكار مبتكرة. حدسك عال جداً اليوم ويرشدك لتجاوز أي سوء تفاهم عابر قد يسببه تراجع عطارد. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يستمر في شحنكم بطاقة حركية وفكرية هائلة وغير متوقعة. اليوم ينتقل القمر ليوجه اهتمامكم نحو بيتكم المالي، فرصة ممتازة لترتيب ميزانيتك وإعادة حساب نفقاتك والبحث عن استقرار مادي بعيداً عن الاندفاع في المشتريات. برج السرطان. القمر يولد في برجكم لينضم إلى الشمس وعطارد المتراجع، مما يمنحكم طاقة تجدد شخصي هائلة وجاذبية ساحرة وحدساً يقارب الرؤية. تشعرون بزيادة الثقة بالذات، استغلوا هذا الحضور الجذاب لترتيب شؤونكم وتجنبوا الحساسية المفرطة. برج الأسد. يتواجد كوكب المشتري في بداية برجكم ليمدكم بجرعة رائعة من التفاؤل والحظ القريب، لكن القمر في السرطان يدعوكم اليوم لأخذ خطوة إلى الوراء والاستمتاع بالراحة بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل وإعادة ترتيب الأوراق المهنية والشخصية في صمت تمهيداً لانطلاقة كبرى. برج العذراء. الأجواء تبشركم بفرص عاطفية واجتماعية ممتازة. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً ورقة في التعامل، واليوم يدعمكم القمر من بيت العلاقات العامة، مما يفتح أمامكم أبواباً للقاء أصدقاء مقربين يقدمون لكم الدعم والنصح الحكيم. برج الميزان. يسلط القمر والشمس في السرطان الضوء بالكامل على قمة خريطتكم الفلكية في بيت المهنة والطموح. قد تنشغلون بمسؤولية عملية أو مشروع يتطلب منكم الحسم والدبلوماسية. تراجع عطارد يطلب منكم مراجعة التفاصيل المهنية السابقة بدقة قبل البدء بمسار جديد تماماً. برج العقرب. الأجواء تبشركم بيوم استثنائي ومريح جداً. القمر والشمس في برج السرطان المائي الصديق يفتحان أمامكم آفاقاً فكرية وروحية واسعة. تشعرون برغبة في السفر أو التعلم والتطلع نحو المستقبل بأمل كبير، وحدسكم اليوم في أعلى مستوياته ليرشدكم نحو الخيارات الصائبة بنجاح. برج القوس. يوجه القمر والاتصالات الفلكية اليوم طاقتكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون. يوم يتطلب منكم الواقعية والتروي بسبب تراجع عطارد، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء فرصاً ممتازة لترك انطباع راق ومحترف جداً في محيطكم العملي. برج الجدي. ينتقل القمر اليوم إلى البرج المقابل لكم، السرطان، لينضم إلى الشمس وعطارد، مما يركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس بروح دافئة. تذكروا فقط أن الاستماع للشريك هو مفتاح النجاح اليوم. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل اليومي والروتيني والصحة. يوم ممتاز لإنجاز المهمات المتراكمة وترتيب جدول أعمالكم بصبر وثبات، مستفيدين من طاقة المريخ وأورانوس السريعة في الجوزاء التي تمدكم بأفكار ذكية وحلول مباغتة لكل تساؤل. برج الحوت. القمر والشمس في برج السرطان المائي الصديق يفتحان قلوبكم للمشاعر الدافئة والرومانسية والإبداع الفني اللامحدود. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة مع من تحبون، والزهرة في العذراء تدعم تواصلكم العقلانية لبناء علاقات متينة.
1: حظك على الهواء.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: وجاب المجوزي
0: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
6: كانت الكرم لتسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وهنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. روما محطة اختبار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع وسط عقبات كبيرة ونية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول. وصحيفة الجمهورية تشير إلى أن لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في 21 الجاري قد يشكل ضغطاً على تل أبيب لالتزام صيغة الإطار والبدء بالانسحاب من الجنوب.
2: طهران تتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة، فيما إسرائيل تدفع نحو عودة المواجهة. وصحيفة المدن الإلكترونية تعتبر أن تلة علي الطاهر عنوان المعركة المقبلة وسط مخاوف من توسع الاشتباك جنوباً وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
1: وفي لبنان أيضاً نكست الأعلام فوق القصر الجمهوري في بعبدة والسرايا الحكومية حداداً على الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
2: لا حل لمسألة أجهزة سكانر في معبر المصنع قبل 15 يوماً، إذ يجري إصلاح جهاز قديم في مرفأ بيروت ونقله إلى المصنع، فيما تنتظر العملية استيراد قطعة غيار من فرنسا بقيمة 60,000 دولار وسط خلاف حول كلفة التصليح.
1: إقليمياً، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت صباح اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع من بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات وصواريخ ومسيرات وزوارق باستخدام طائرات مقاتلة وسفن وزوارق مسيرة.
2: ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، من بينها قاعدة الأمير حسن الجوية ومركز قيادة للطائرات المسيرة وقاعدة علي السالم.
1: وبعد اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، مصدر عسكري يؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بسيادة البلاد ستواجه بكل حزم.
2: في الصفحة الاقتصادية ارتفع الدولار مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما صعدت أسعار النفط أكثر من 3% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنان أمام فرصة جديدة، هل تنتصر الدولة على منطق السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلأ بـ$10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت

0: للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانا يستهدفان سفناً في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع تنفيذ ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية.
1: روما محطة اختبار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع وسط عقبات كبيرة ونية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول. وصحيفة الجمهورية تشير إلى أن لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في 21 الجاري قد يشكل ضغطاً على تل أبيب لالتزام صيغة الإطار والبدء بالانسحاب من الجنوب.
2: طهران تتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة، فيما إسرائيل تدفع نحو عودة المواجهة. وصحيفة المدن الإلكترونية تعتبر أن تلة علي الطاهر عنوان المعركة المقبلة وسط مخاوف من توسع الاشتباك جنوباً وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
1: وفي لبنان أيضاً نكست الأعلام فوق القصر الجمهوري في بعبدة والسرايا الحكومية حداداً على الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
2: لا حل لمسألة أجهزة سكانر في معبر المصنع قبل 15 يوماً، إذ يجري إصلاح جهاز قديم في مرفأ بيروت ونقله إلى المصنع، فيما تنتظر العملية استيراد قطعة غيار من فرنسا بقيمة 60,000 دولار وسط خلاف حول كلفة التصليح.
1: إقليمياً، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت صباح اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع من بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات وصواريخ ومسيرات وزوارق باستخدام طائرات مقاتلة وسفن وزوارق مسيرة.
2: ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، من بينها قاعدة الأمير حسن الجوية ومركز قيادة للطائرات المسيرة وقاعدة علي السالم.
1: وبعد اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، مصدر عسكري يؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بسيادة البلاد ستواجه بكل حزم.
2: في الصفحة الاقتصادية ارتفع الدولار مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما صعدت أسعار النفط أكثر من 3% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل.
1: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنان أمام فرصة جديدة، هل تنتصر الدولة على منطق السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
0: بلا ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
4: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك طول
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: الغنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
2: بنت الكرم لا تسمي.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانا يستهدفان سفناً في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع تنفيذ ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية.
3: روما محطة اختبار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع وسط عقبات كبيرة ونية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول. وصحيفة الجمهورية تشير إلى أن لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في 21 الجاري قد يشكل ضغطاً على تل أبيب لالتزام صيغة الإطار والبدء بالانسحاب من الجنوب.
2: طهران تتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة، فيما إسرائيل تدفع نحو عودة المواجهة. وصحيفة المدن الإلكترونية تعتبر أن تلة علي الطاهر عنوان المعركة المقبلة، وسط مخاوف من توسع الاشتباك جنوباً وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
3: وفي لبنان أيضاً نكست الأعلام فوق القصر الجمهوري في بعبدة والسرايا الحكومية حداداً على الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
2: يزور وزير الاقتصاد عامر البساط دمشق غداً على رأس وفد اقتصادي لبناني لاستكمال خطة العمل التي وضعت خلال الزيارة السابقة وبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين لبنان وسوريا.
1: أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكاجي أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية بالاستثمار فيها والعمل على دعم اندماجها في النظام المالي العالمي.
2: ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، من بينها قاعدة الأمير حسن الجوية ومركز قيادة للطائرات المسيرة وقاعدة علي السالم.
3: وبعد اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، مصدر عسكري يؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بسيادة البلاد ستواجه بكل حزم.
2: في الصفحة الاقتصادية ارتفع الدولار مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما صعدت أسعار النفط أكثر من 3% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل.
1: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية الأخيرة استهدفت مواقع مدنية في أوديسا وزابوريجيا ومنطقة خاركيف، مشدداً على أن هذه الهجمات تؤكد ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية.
2: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنان أمام فرصة جديدة، هل تنتصر الدولة على منطق السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليه.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: لاي إذاعة جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتزاك علي. انا
2: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
10: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا $10.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
9: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
9: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
1: أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانا يستهدفان سفناً في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع تنفيذ ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية.
2: روما محطة اختبار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع وسط عقبات كبيرة ونية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول. وصحيفة الجمهورية تشير إلى أن لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في 21 الجاري قد يشكل ضغطاً على تل أبيب لالتزام صيغة الإطار والبدء بالانسحاب من الجنوب.
1: طهران تتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة، فيما إسرائيل تدفع نحو عودة المواجهة. وصحيفة المدن الإلكترونية تعتبر أن تلة علي الطاهر عنوان المعركة المقبلة وسط مخاوف من توسع الاشتباك جنوباً وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
2: وفي لبنان أيضاً نكست الأعلام فوق القصر الجمهوري في بعبدة والسرايا الحكومية حداداً على الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
1: يزور وزير الاقتصاد عامر البساط دمشق غداً على رأس وفد اقتصادي لبناني لاستكمال خطة العمل التي وضعت خلال الزيارة السابقة وبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين لبنان وسوريا.
3: أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكاجي أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية بالاستثمار فيها والعمل على دعم اندماجها في النظام المالي العالمي.
1: ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، من بينها قاعدة الأمير حسن الجوية ومركز قيادة للطائرات المسيرة وقاعدة علي السالم.
2: وبعد اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، مصدر عسكري يؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بسيادة البلاد ستواجه بكل حزم.
1: في الصفحة الاقتصادية، ارتفع الدولار مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما صعدت أسعار النفط أكثر من 3% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل.
2: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية الأخيرة استهدفت مواقع مدنية في أوديسا وزابوريجيا ومنطقة خاركيف، مشدداً على أن هذه الهجمات تؤكد ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: لبنان أمام فرصة جديدة، هل تنتصر الدولة على منطق السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: بلا منحس بلا منحس
7: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعد التطليعة بعيونك.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بنرجع مرة.
7: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: وينك
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيل العميل عمو فيها؟
4: انتو ولا كلمة.

0: سيبكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح سامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: معلم لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: وجاب المجوز
6: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها
7: راغب في قربك أنا راغب
8: كانت الكرم نتسنيني
6: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
7: الشرطة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد وزاري لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقباله في مطار الدوحة وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
3: أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية أسقطت صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانا يستهدفان سفناً في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الهجوم وقع بالتزامن مع تنفيذ ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية.
4: روما محطة اختبار للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هذا الأسبوع وسط عقبات كبيرة ونية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيسة في تشرين الأول. وصحيفة الجمهورية تشير إلى أن لقاء الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في 21 الجاري قد يشكل ضغطاً على تل أبيب لالتزام صيغة الإطار والبدء بالانسحاب من الجنوب.
3: طهران تتهم واشنطن بالتحضير لحرب جديدة، فيما إسرائيل تدفع نحو عودة المواجهة. وصحيفة المدن الإلكترونية تعتبر أن تلة علي الطاهر عنوان المعركة المقبلة وسط مخاوف من توسع الاشتباك جنوباً وانعكاساته على لبنان والمنطقة.
5: وفي لبنان أيضاً نكست الأعلام فوق القصر الجمهوري في بعبدة والسرايا الحكومية حداداً على الأمير السابق لقطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
3: يزور وزير الاقتصاد عامر البساط دمشق غداً على رأس وفد اقتصادي لبناني لاستكمال خطة العمل التي وضعت خلال الزيارة السابقة وبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين لبنان وسوريا.
6: أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكاجي أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام متزايد من الشركات الأمريكية بالاستثمار فيها والعمل على دعم اندماجها في النظام المالي العالمي.
3: ومن جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، من بينها قاعدة الأمير حسن الجوية ومركز قيادة للطائرات المسيرة وقاعدة علي السالم.
4: وبعد اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية، مصدر عسكري يؤكد عدم وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشدداً على أن أي محاولة للمساس بسيادة البلاد ستواجه بكل حزم.
3: في الصفحة الاقتصادية ارتفع الدولار مع تجدد الهجمات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما صعدت أسعار النفط أكثر من 3% لتتجاوز 78 دولاراً للبرميل.
6: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات الروسية الأخيرة استهدفت مواقع مدنية في أوديسا وزابوريجيا ومنطقة خاركيف، مشدداً على أن هذه الهجمات تؤكد ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية.
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، لبنان أمام فرصة جديدة، هل تنتصر الدولة على منطق السلاح؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بالADHD
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنان سويس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوه إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
2: غالبا
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألف وشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكي قال زعب يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه لك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: الله بعت لي ياك هدي.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
8: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
9: راغب في قربك أنا راغب.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى هذه الحلقة الجديدة من 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. ملفاتنا سياسية تربوية اجتماعية وأيضا ملف له علاقة بارتفاع أسعار البنزين والمزود. السبب وراء هالارتفاع وليه الأسعار دايما بتكون عم تنزل بأنحاء العالم عنا عم تطلع والعكس صحيح. البداية من الملف السياسي مع الكاتب السياسي والصحافي الياس الزغبي. مساء الخير أستاذ الياس.
1: أهلا وسهلا
0: فيك. الملف الأساسي ملف المفاوضات، الجولة السادسة من المفاوضات التي سوف تحصل في روما. لماذا روما بداية، وما هي أبرز البنود أو الملفات التي سوف تناقش خلال هذه الجولة؟
1: أولا لماذا روما؟ لأن روما قريبة على يعني الطرفين متفاوضين، أي تحديدا إسرائيل ولبنان. هذا هو سبب تقني فقط لغير، ليس هناك أي خلفية سياسية لنقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، وربما في مراحل لاحقة تكون مفاوضات في عواصم أخرى، لما لا. أما بالنسبة إلى المواضيع، ففي الحقيقة هناك اتفاق الإطار، وهو بحاجة إلى لجان تنفيذية، لجان تعكف على وضع الجداول والمخطط لتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية التجريبية من مناطق تباعا، طبعا بدءا بالمرحلة الأولى الوشيكة القريبة بحسب كل المعطيات المتوافرة، وربما تترافق المرحلة الأولى عشية الزيارة المحورية التاريخية التي سيقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما يتم تعليق أهمية لهذه الزيارة لناحية تكريس فصل أزمة لبنان عن أزمة إيران أو عن الحرب مع إيران. لأن هناك فعلا بالنسبة إلى هذه المفاوضات في روما ثلاثة يعني خطوط حمراء من شأنها أن تحمي لبنان من التطورات الخطيرة التي بدأت منذ يومين تستعاد في على مستوى المواجهة الأمريكية الإيرانية، خصوصا بالنسبة لقضية مضيق هرمز. هذه الحصانات الثلاثة أو هذه الخطوط الحمراء الثلاثة التي يمكن أن تحمي لبنان من التورط في الحرب الأمريكية الإيرانية أو توريطه في هذه الحرب، أولا مفاوضات روما التي أشرت إليها، وثانيا البدء بالخطوات العملية التنفيذية للانسحابات الإسرائيلية، وثالثا الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى واشنطن.
0: هل أمر يلي كنت بدي أسألك عنه هو متى سوف يبدأ التنفيذ الفعلي والعملي على الأرض في المناطق النموذجية أو التجريبية، إن كان من جهة إسرائيل انسحاب الجيش الإسرائيلي وأيضا انسحاب حزب الله من هذه البلدات لحتى يبدأ الجيش اللبناني بالدخول إلى تباعا؟
1: نعم أستاذ ريكاردو، إذا تابعنا بدقة الاجتماعات الكثيفة التي يجريها وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى من السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية في اليرزي مع قيادة الجيش اللبناني، نلمس أن هناك جدية فعلا وهناك مومنتوم أمريكي، قوة دفع أمريكية من قبل الرئيس الأمريكي نفسه لتحقيق هذه الانسحابات أو هذه المناطق التجريبية في أقرب فرصة ممكنة. أشارت سابقا إلى إمكانية تنفيذ الخطوة الأولى بالتزامن مع مفاوضات ربما بعد قليل من المفاوضات في روما التي ستبدأ غدا أو بعد غد، يعني في أواخر الأسبوع الحالي يمكن أن نتوقع بداية تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحابات، التجربة الأولى لنسميها، وعلى الأكثر عشية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عون، أي قبل 21 الشهر الجاري.
0: كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد دائما وقال لنتنياهو عليك أن تدرك أن الحرب لن تحقق الأمن. هل أمام كل ما يحصل بالإقليم تحديداً بين إيران وأمريكا، لبنان فينا نأكد بأنه انتهى زمن الحرب أو الخوف من هذا الشبح، أو برأيك لا زيارة عون إلى واشنطن ولا حتى هذه المفاوضات رح تمنع أي صدام بالجنوب اللبناني؟
1: أنا أشرت إلى حمايات ثلاث أو إلى حصانات ثلاث.
0: هذه الضمانات واقعية.
1: نعم، هي بمثابة الضمانات التي من شأنها أن تعزل لبنان عن حرب إيران. هي الحرب في إيران تتصاعد، والآن يعني قبل قليل ربما هناك بعد آخر لهذه الحرب في اليمن، مطار صنعاء ودور للحوثيين وما إلى ذلك، وخبر عن استهداف باخرة ربما في أو ناقلة بالقرب من مضيق المندب، باب المندب. المسألة إذن تتعقد على مستوى المواجهة الأمريكية الإيرانية، ولكن لبنان يعني لا يزال حتى الآن محصنا من هذا التورط في هذه الحرب، إلا في حالة واحدة، أن تلجأ إيران، ربما هذا هو الأرجح، إلى تكليف حزب الله ويعني أمر حزب الله بأن يحرك الوضع العسكري ويعيد إطلاق صواريخ أو مسيرات، فيعني تنتكس الجبهة الجنوبية مرة أخرى، وعلى غرار استخدام مطار يعني أرض اليمن لتحريك الوضع الأمني العسكري في منطقة الخليج عموما ومع السعودية تحديدا، لأن يعني هذا الأمر يتعلق بالمملكة العربية السعودية بدرجة الأولى مسألة اليمن. إذن هناك خطورة طبعا من أن تقدم إيران على توريط أذرعها مرة أخرى في الحرب التي يعني تشنها أو تخوضها الآن ضد الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ الورقة الوحيدة الباقية في يدها، أي مضيق هرمز، هو الوسيلة الوحيدة، الورقة الوحيدة كمصدر إزعاج أو قوة تمتلكها إيران بعدما بات الملف النووي يعني يدور في حلقة مفرغة ولم يعد ذا تأثير كبير، وكذلك في ظل الصراعات الداخلية المكتومة أحيانا والمعلنة أحيانا أخرى بين القيادات الإيرانية الباقية والتي تدير الشأن الإيراني الآن، كل هذه الملفات تجعل من إيران في موقع الضعف باستثناء ورقة مضيق هرمز. هل تقدم إيران على تحريك كل أذرعها وبالتحديد في عمليا في لبنان أي حزب الله، وكما بدأت بوادر من العراق باتجاه الكويت، الكويت اليوم قبل قليل تتحدث عن اعتداءات على حدودها باتجاه العراق، يعني أكثر مما هي الاعتداءات الإيرانية المباشرة بالصواريخ والمسيرات على الأرض الكويتية. إذن هناك مؤشرات على تحريك أكثر من جبهة، أكثر من ذراع،
0: لا سيما الجبهة الجنوبية، لأنه في تأكيد دائما، يعني اليوم في تأكيد أيضا كان من النائب حسين جش أكد بأن اتفاق الإطار يتضمن تعاونا واضحا بين السلطة والعدو، يعني أيضا في نوع من الإصرار على أنه هذا الاتفاق وكل ما يحصل من مفاوضات هي مفاوضات غير شرعية وغير إذا بدك إلى نوع من التأكيد عند الحزب.
1: هذا خطاب متكرر عند الحزب، ليس لديه سوى هذا الخطاب التصعيدي والتخوين والاستهداف رئيس الجمهورية ورئيس حكومة والحكومة والأكثرية اللبنانية الساحقة من المكونات السياسية والطائفية التي تقف إلى أو وراء الدولة اللبنانية وشرعيتها في المفاوضات المباشرة. الخطورة الآن أن يعيد حزب الله الشعار نفسه الذي أطلقه أمينه العام السابق حسن نصر الله حين قال في حرب 2006 تموز لو كنت أعلم. هل يتورط حزب الله بأمر إيراني مباشر في إعادة الحرب والجبهة الجنوبية؟ إذاك سنكون أمام أحد خيارين ثقيلين أو صعبين، إما أن تعود إسرائيل إلى عمليات عسكرية ساحقة بالغارات والتقدم والتمدد العسكري كما فعلت في الآونة الأخيرة، وإما أن يضطر المجتمع الدولي عموما والولايات المتحدة بالتحديد إلى تكوين قوة عسكرية دولية عربية بما فيها مشاركة من الدولة السورية في قوة متعددة الجنسيات لإعادة الأمور إلى نصابها في لبنان والتخلص من السلاح غير الشرعي، وربما تحت عنوان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أو بموافقة أممية من قبل الأمم المتحدة. هذه يعني هذان الأمران، خطورة عودة إسرائيل إلى الحسم العسكري كما بدأته سابقا، أو تكوين قوة دولية متعددة الجنسيات لإنقاذ لبنان.
0: الكاتب السياسي والصحافي الياس الزغبي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه القراءة، لسيما قبل ساعات من انطلاق هذه المفاوضات في روما.
1: شكرا.

0: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
1: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت عند الياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت عند الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إلي.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك
2: مرن.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. ملف اليوم على جبل لبنان.
5: منتابع 5 على 5 دائماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، وبينضم لنا بهذا الملف التربوي الأساسي جمال العمر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي بلبنان. أستاذ جمال، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
6: يا هلا يا سيد، مساك يعطيك ألف عافية لك وللمستمعين.
5: أهلا وسهلا فيك. تعلن الروابط واللجان أن مقاطعة الامتحانات الرسمية الثانوية العامة والمهنية باتت ضرورة قصوى وواجبا وطنيا ونقابيا لا تراجع عنه. اليوم هيدا البيان يلي صدر عن روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين رجع إذا بدك غير المعادلة وشدد من جهتهم أنه في مقاطعة لهذه الامتحانات. شو حيصير بالتلاميذ يلي فجأة عندهم امتحانات وفجأة ما عندهم امتحانات؟
6: بس للتوضيح، نحن مقاطعين الامتحانات الرسمية لأنه مثل ما الكل بيعرف طالبنا كروابط تربوية من الأساس بسبب الحرب والظروف الصعبة إلغاء الامتحانات الرسمية واستعادة عنها بإفادات لجميع الطلاب ودورة تكون للطلبات الحرة وللطلاب اللي عندها منح اللي عندها سفر. يعني نحن قبلنا وبالعكس بهذا المسار نحن مأيدين ومشجعينه يكون في دورة استثنائية حرة للطلاب يلي بدها امتحانات وبدها شهادات
5: 100%.
6: بنتفاجئ نحن بعد ما تواصلنا مع الوزيرة أنه نحن الإلغاء لازم يتم بدون شروط. بنتفاجئ بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء أنه الإفادة بدها تكون مشروطة بعلامات مدرسية لحديت واحد أدار. طيب نحن بدنا نسأل سؤال، هل الطالب هو كان عارف مسبقا أنه التقييم تبعه رح يكون على علامات مدرسية بواحد أدار؟ طبعا لا. بأي حق أنا بدي أقول للطالب أنا قيمتك حسب علاماتك المدرسية؟ من هون نحن بلشت المشكلة بقرار أو مرسوم مجلس الوزراء. جينا قلنا للوزيرة نتمنى هذا القرار أو المرسوم يلتغى يتعدل تنعطى إفادات للكل دون استثناء. المعضلة الثانية والأساسية أنه مثل ما الكل بيعرف نحن بالتعليم الرسمي في شفافية مطلقة، علامات الطلاب أول بأول ترفع للوزارة عبر البرنامج السين. يعني طلاب تلاميذنا بالرسمة شهر إعدار عملوا امتحان نص السنة وانبعثت العلامات مباشرة بنفس الشهر على الوزارة، بينما طلاب تلاميذ المدارس الخاصة هسه لحديت نص تموز العلامات بعد ما رفعت. هون بيطرح علامات استفهام، ليش هيدا الخلل؟ ليش نصف العدالة التربوية بين الطلاب بالتعليم الرسمي والتعليم الخاص؟ فينا نحن هون نحط علامات استفهام. من هون جينا قلنا للوزيرة نحن أبدا ما أنا ضد الامتحانات، نحن مع أنه التلميذ تتعلم وتاخذ الشهادات وحارسين.
5: وهون كأنه قلتوا موضوع أنه معدل 9.5 على 20 هو قرار جائر يفتقد لأدنى الفرص، وأيضا هو بيطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، يعني انطلاقا من هيدي النقطة
6: 100%. لأنه أنا ما معقولي أنا أقول للطالب أنت علامتك بواحد إدار لازم أخذها 9.5 لحتى قيمك. طيب هذا التلميذ يلي ما كان جدي خلال العام الدراسي وجايب 9.5 السنة، رجع شد همته بآخر السنة وجايب 14، ليش هيدا ما بيجي كمان بيقول له أنت كمان بيطلع لك إفادة؟ بمعنى آخر الطلاب مثل ما الكل بيعرف ونحن كلياتنا وحضرتك كنت تعرف، أنت خلال العام الدراسي إذا عندك شهادة ما بتكون جدي مثل آخر شهرين بالمدرسة. من هون نحن جينا قلنا لا، ما بيسوى نحن نقيم الطلاب على شهر إدار، هيدا بينسف التكافؤ الفرص. في كتير مشاكل كمان إذا بتذكر نحن كروابط تعليم كان عندنا مشاكل اجتماعية ومعيشية وضربنا وعطلنا مدارسنا، كانت شوي فيها ضعضعة ببداية العام الدراسي عم نطالب الرواتب وتصحيح الرواتب والأجور، بينما المدارس الخاصة ما كان عندها هذه المشكلة. كمان هيدا عامل زاد من موضوع أنه الطلاب الرسمي ما كانوا جديين بأول امتحان. كل هاي الأمور نحن لأجلها قلنا لا، ما حنقبل أبداً أنه طلاب المدرسة الرسمية اللي ما توفقوا بشهر إدار ينعمل لهم دورة استثنائية، بينما الزملاء هون بالمدرسة الخاصة الكل بدون استثناء أخذ إفادة. نحن جداً حريصين على إجراء الامتحانات وجداً حريصين على مستوى الشهادة الرسمية. نحن الأساتذة بنرفع راسنا بطلابنا لما بيجحوا بالامتحانات، بس ما فيني أنا أطلب من تلميذ المدرسة الرسمية اللي روح عندك شهادة بينما زميله بالتعليم الخاص اللي كان أدنى منه بالعلامات ينعطاله إفادة ويقعد البيت. هون هيدا
5: ما كان في معايير واضحة من الأول لما الوزارة دعت لإجراء الامتحانات الرسمية، ما كان في إجراءات واضحة للكل، أو كان القطاع الرسمي مغيب مثل العادة لصالح القطاع الخاص؟
6: 100% 100%. نحن رغم هيك كرابطة التعليم ثانوي قلنا للوزيرة نحن مع إجراء الامتحانات بظل الوضع الأمني يكون مستتب، توقف الحرب، نحن مع إجراء الشهادة، وكنا جدا حريصين على إجراء الشهادة. وحتى أنا كان رأيي بلجنة التربية النيابية لما اجتمعنا كروابط مع لجنة التربية كرابطة التعليم الثانوي نحن قلنا هلا توقف الحرب نحن مع إجراء الامتحانات، كان موقفنا واضح. ليه؟ لأنه نحن حريصين على هذا المستوى التربوي عند الطلاب. بس ما هيك بتكافى أساتذة التعليم الرسمي وطلاب المدارس الرسمية؟
5: لنوضح، لما نقول مقاطعة شاملة يعني ما في لا مراقبة ولا إشراف ولا حتى تصحيح كل شيء
6: من أول ما بنحط الأسئلة مراقبة لحديت ما تطلع النتائج كله نحن مقاطعينه.
5: طيب وإذا الوزارة أصرت على إجراء هذه الامتحانات شو الحل بيكون عندي؟
6: للأسف بدها يعني
5: الاستعانة بأي أساتذة بيكون؟
6: نحن شركاء بالعملية التربوية.
5: أوكي.
6: صح؟ إذا الوزيرة بدها تعتبر أنه نحن منا شركاء فإذا هي بتكون عم تضرب هيدي العلاقة الطيبة اللي إحنا بنيناها خلال عام. نحن كرابطة تعليم ثانوي من أول ما كلفنا بالمهام وانتخبنا اجتمعنا مع الوزيرة وبلشنا نبني ثقة لحتى لمصلحة التعليم الرسمي ولمصلحة الطلاب. هيدي الثقة نحن حريصين أنه تكون وتبقى مستمر. بس لما بدنا نشوف انه في تطنيش وتهميش لدورنا كأساتذة وكروابط تعليم بدنا نتصرف بتصرف اخر، يعني نحن ساعتها بدنا نشوف مصلحة الأساتذة ومصلحة الطلاب وين، بغض النظر عن ساعتها التنسيق مع الوزارة مثل ما هن عم يبدلونا بهذا الموضوع، بصير مبادرة بالمثل او التعامل بالمثل.
5: دعيتوا لوقفة شاملة اعتصام قدام مجلس النواب لرفع الصوت، هل صحيح. النواب رح يكون عندهم دور أكثر فعالية أو ليه دعيتوا؟ شو السبب الأساسي أو الهدف؟
6: للأمانة لجنة التربية النيابية عم تقوم بدور ممتاز، واقفين جنب الأساتذة وجنب الطلاب وجنب التعليم الرسمي. نحن مراهنين على موضوعين، الموضوع الأول هو المقاطعة عند الأساتذة، ونحن منخاطبهم منخاطب ضميرهم أنه الكل يكون ملتزم، لأنه هذا الالتزام هو التزام محافظة على التعليم الرسمي وعلى الطلاب بالتعليم الرسمي. المطلب الثاني أو الموضوع الثاني هو لجنة التربية النيابية، في قانون مشروع قانون هلأ مقدم بمجلس النيابي اللي هو إلغاء الامتحانات وعطاء إفادة للجميع دون استثناء. ليه؟ لأنه نحن الظرف الاستثنائي اللي كان بالبلد بيستدعي إخراج أو تدابير استثنائية تنعطى الإفادة للجميع. ما بتخرب الدنيا هلأ إذا كم تلميذ بالزائد أو تلميذ بالناقص أخذوا إفادة، منع المشكلة. من هون نحن عم نراهن على دور النواب بلجنة التربية، ومجلس النواب نهار الأربعاء رح ينعقد، وفي أهم بند مطروح عليه هو 6 رواتب لزملائنا للزملاء الأساتذة وللقطاع العام جميعا، وتصحيح أجر الساعة للمتعاقدين زملائنا المتعاقدين بالتعليم، إلى أضيف إلى ذلك موضوع أعطاء الإفادة للجميع وإلغاء الامتحانات الرسمية. هذا كمان بند من بنود يلي محطوطة على جدول أعمال مجلس النيابي نهار الأربعاء.
5: استاذ جمال، باختصار كلمة للطلاب، شو بتقلون؟
6: بدنا نقول نحن حدكم، كونوا على ثقة انه نحن جدا حريصين عليكم، رح نقوم باقصى ما نقدر عليه. اكيد خليكم عم تدرسوا لانه ما بتعرفوا هيدي الوزيرة شو بخبيتلكم. للأسف نحن عم نطالب بإلغاء الامتحانات، عم نطالب بمساواة وعدالة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص. للأسف نحن عنا تقريبا 6000 طالب بتوفقوا بالدورة الأولى أو بالفصل الأول بالتعليم الرسمي، ما في الجرأة لإعلان العدد بالتعليم الخاص. كل هاي الأمور نحن منقلكم يا طلابنا أنه نحن واقفين حدكم، بس كمان بكون تخلوا أحيانا مثل بيقولوا للمفاجآت، ممكن يكون عنا مفاجآت وتضل الامتحانات، بدنا نخلي هذا الاحتمال قائم، ولذلك ما توقفوا درسكم، ونحن رح نقوم بواجبنا كمان بهذا الأمر.
5: وإلى الوزيرة؟
6: الوزيرة للأسف هي إذا النواب لجنة التربية النيابية اللي هن مخولين بدراسة القوانين التربوية وعداد مثل بيقولوا خطة مع الوزيرة لتحسين التربية ولتطويرها، اليوم كانت مدعوة لاجتماع معهم ما حضرت، أكيد ما لح تكون عم تمثل مع الأساتذة.
5: أهلا وسهلا فيك رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي بلبنان جمال العمر.
6: نحن على أمل إن شاء الله بإنصاف الطلاب بإنصاف التعليم الرسمي، وعلى أمل إن شاء الله تلتغى الشهادة وعطاء إفادة للجميع، لأن الطلاب حرام انظلموا بهذه المرحلة.
5: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رح يتم تقاضي تعويض بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز. كما أن أمريكا سوف تبدأ بإجراءات حماية مضيق هرمز فوراً، وسوف تكون هي حامية المضيق. وبالمقابل، رد الحرس الثوري الإيراني: سنفرض على الولايات المتحدة المزيد من العجز والفشل في مواجهة تحركاتها العدائية الجديدة.

وأكد سنواصل ممارسة السيادة على مضيق هرمز وسوف نجبر كل القوى الأجنبية وحلفائها على الاستسلام. فهل بدأت طبول الحرب تكرع في الإقليم بعد هذه المواجهة بين أمريكا وإيران؟ وبحسب مقر خاتم الأنبياء، واشنطن والدول التي تتعاون مع جيشها تتحمل مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب. بالمواقف السياسية الخارجية الكويتية، أدانت عدوان إيران وفصائل موالية لها بالعراق على مراكز حدودية ومنصة بحرية ما أسفر عن إصابات. وزارة الدفاع اليمنية، إصرار النظام الإيراني وميليشيا الحوثي على انتهاك سيادة اليمن واستخدام مطار صنعاء لأغراض تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية. وكالة فارس، الطائرة الإيرانية توجهت إلى مطار الحديدة في غرب اليمن بعد الهجوم السعودي على مطار صنعاء.

وسائل إعلام إيرانية: قتيلان وثلاثة جرحى في هجوم أمريكي على مواقع مختلفة في مدينة عبدان الإيرانية.

البحرين تعمد استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. أيضاً قوة دفاع البحرين منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباحاً. سماع دوي انفجارات في ميناء بندر عباس وجزيرة كوشم بحسب إعلام إيراني. الخارجية الإيرانية دعت تركيا إلى تجنب أي تصريحات قد تستغل في تبرير جرائم الكيان الصهيوني وسياساته التوسعية في المنطقة.

0: المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية: أمريكا انتهكت كل بنود مذكرة التفاهم خلال أقل من شهر. ولن ننفذ أي التزام طالما وصل الطرف الآخر خارج بنود مذكرة التفاهم. ترامب في آخر تصريحاته: أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل. إذن بريك ونتابع 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. وبعد البريك حينضم نائب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس وحديث عن الارتفاع الطفيف بحسب قوله للبنزين تقريبا 13,000 ليرة لبنانية، ولماذا هذه الأسعار ترتفع تدريجيا في لبنان في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميا. بريك ونتابع.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا: facebook.com/jabellebnan, x.com/jabellebnan, انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطل لي 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
6: السامبا قالك هو دفكي انزا بيعرف.
8: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قليلك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحيه عن الالعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
11: ليش وعندك ألعاب؟
12: كلها ألعاب جديدة.
11: مين جاب لك هالألعاب؟
12: أهلي جابوها بعيدة.
10: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 7199-7959.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: كان سعر البرميل وين كنا وصلنا ل 125 دولار، صار في إعلان عن وقف إطلاق النار ونزل البرميل، طلع المهم البواخر لبرا، صار في عندك تخمة بالأسواق الدولية بالنفط الخام. نزل البرميل صار ب 7 تموز وصل 71 دولار، عم بعطي المثل 7 تموز لحتى أعمل مقارنة. ب 27 تموز شباط، ب 27 شباط بس انطلقت الحرب كان 73 دولار سعر البرميل. بعدين طلع ل 125 وبعدين وصل ب 7 تموز ل 71، يعني نزل بسعر البرميل دولارين. كانت تانكة البنزين بوقتها 1,815,000 ليرة ب 27 شباط. كان سعر البلاتس اللي اعتمدت عليه وزارة الطاقة سعر بورصة البنزين معدله 688 دولار. وقت ب 7 تموز صار سعر البرميل 71 دولار، كان تانكة بنزين 1,207,000 ليه؟ لأنه معدل سعر بورصة البنزين بمنصة البلاس كان 911 دولار، أغلى 223 دولار من 27 شباط، مع أنه الفارق دولارين دون طالع.
1: يعني حتى البسيطة أكثر للمستمعين كرمال هيك دائما السبب، لحتى نكون عم ببسطها أكثر، كرمال هيك السبب أنه الأسعار البنزينة بتطلع عنا لو نزلت بالعالم، لأنه في عنا هيدي المراحل اللي أنتوا بتكونوا من خلالها عم بتطلعوا السعر.
0: أو العكس. أو لا، تاني شغلة ما ننسى أنه وقت اللي انطلعت الحرب لليوم صار في إضافات وهي اسمها إكسترا وور ريسك لشركات التأمين والشحن لتأمن البواخر لتيجي. عندك على تون البنزين 26 دولار زيادة على كل تون إكسترا وور ريسك. نفس الوقت عندك 300,000 ليرة زادتها الدولة ضريبة. هذا لأقول ما فيك تعمل مقارنة بين سعر اليوم وسعر سعر شهر شباط بالبرميل قديش تانك البنزين. وهلأ ليش مخلد أسعار المشتريات النفطية بالأسواق الدولية عم بحكي عالية؟ لأنه ما تنسى اللي عم بيصير بروسيا والسيارات الأوكرانية رايحة عم تضرب المصافي المشتقات المكررة. حتى روسيا اللي هي تاني أكبر مصدر للنفط بالعالم قررت روح على الهند تستورد بنزين ومازوت. عم بتتابع الإعلام حضرتك وبتشوف الطوابير قدام المحطات بروسيا اللي أخذت قرار بحظر تصدير المازوت من عندها. مشان هيك اليوم وللخصها، لأنه صار في تخمة بس فتح المضيق بالنفط الخام بالأسواق، البرميل نزل لل 71، هلا صار 79 من بعد درجه انطلقت الحرب بالمضيق. ولكن لانه في نقص بالاسواق الدوليه بالمشتقات المكرره اللي هن بنزين ومازوت ومباريت، اسعارهم اعلى بالبورصه لانه كله بيخضع لعمليه العرض والطلب. بلبنان تنعكس هيدي على جدول تقييم الاسعار بارتفاع او بانخفاض لانه حسب سعر بورصه البلاس وليس برميل الخام.
1: والمواطن دائما هو ما يدفع الثمن بالحالتين.
0: أكيد المواطن، نحن المواطنين نحن عم ندفع الثمن كله يتسوى. وما تنسى أنت أول شيء نحن كأصحاب محطات نتمنى تانك البنزين يكون 500,000 ليه؟ لأنه نحن العمولة تبعنا على 20 لتر أيا كان سعر التانك. بالعكس كل ما غليت التانك كل ما تراجع الاستهلاك كل ما نزلت مبيعاتنا كل ما نحن خسرنا مصاري. بكفي انه هلا العمولة تبعنا 179,000 ليرة على 20 ليرة تتبخرت بغلى الاسعار وما بقي منا شيء.
1: هلا بدي اقول المواطن مين بده يناق، نحن واصحاب المحطات.
0: لا نحن عم نناق مش من هلا، عم نناق من زمان. ولكن نحن لانه اصحاب مسؤوليه وعندنا حس وطني ما عم نصعدها اكثر من الناق، عم نبكي عم نناق. ولكن
1: طب الدولة بهيدي الحالة كيف بتحرك الدولة لحتى تكون ما تخليكم توصلوا لأي يمكن اعتصام أو لأي خطوة أخرى وما تكون أنتوا عم تاكلوا هذا الضرب؟
0: بدنا نروح على السلبيات، البلد ما بيحمل. ولكن الدولة اجت فرضت 300,000 ليرة ضربة واحدة على تانكة البنزين بدون ما تسأل عن جيبة المواطن ولا عم تسأل عن أي مؤسسة، وخصوصا غلى البنزين بيأثر على كل السلع الاستهلاكية بالبلد. هي لو وقفي بس على سعر التانكي سيدي انه مين رح يسأل انه بعدين

0: ثلاث اربع تنكات في الشهر تفرق معه مليون ليره، ما حدا بيسال. ولكن بشوف ارتداد على كل السلع الحياتيه الاستهلاكيه، فزادت هذه تاثيرها مثال. زيد احنا بنقول لها يا خي 179 الف ليره على التنكه، يعني 100 دولار بتطلع المحطه بنهار معوكر. اجار العمال الاجانب عندنا بكلف كل عامل اجنبي بين ضمانه ورسوم وضرائب للدوله 12 مليون ليره. كيف بدنا نطلعه؟ ولكن الله يساعد المواطنين، نحن مواطنين الله يساعدنا مع المواطنين كلهم.
1: يعني هلا ارتفاع تقريبا 13 ألف ليرة لبنانية، هل معقول نرجع نشهد ارتفاع مستمر بالأسعار من بعد ما يحصل الآن بين واشنطن وبين طهران وأيضا بين دول الخليج؟
0: حسب عم شوف التوجه بروسيا
1: بروسيا
0: كميات البنزين والمازوت بالأسواق الدولية من وراء اللي عم يصير بروسيا. وهلأ حسب عم نشوف التوجه اللي رايح عليه وتصريح الرئيس ترامب اليوم وردات فعل الحرس الثوري الإيراني، وهلأ من شوي الرئيس ترامب قال نحن بدنا نفوت وبدنا نحتل مضيق هرمز وبدنا نفرض عمولة ضريبة 20% على قيمة الباخرة، هيدي تعتبر أتعاب لإلا لنفتح المضيق. يعني حكم أن الأسعار راح تروح على ارتفاعات، على ما بعرف شو اللي بيتحقق منه، ولكن عم اقول التوجه كان في عندك عامل نفسي اساسي بالاسواق الدوليه بالبورصه بده يلعب دوره كمان.
1: جورج براكس نائب اصحاب محطات المحروقات، اهلا وسهلا فيك.
0: شكرا للاستضافه.
1: فاذا اسعار المحروقات الى ارتفاع محلي. فاليوم بحسب نائبة اصحاب محطات المحروقات بلبنان 95 أوكتان البنزين ارتفع 14 ألف ليرة، 98 أوكتان 14 ألف ليرة، المزود 32 ألف ليرة، أما الغاز فاستقر على سعره الحالي.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إثر تجدد الضربات العسكرية، مما أشعل مخاوف التضخم وعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما تبقى مرتفعة لفترة أطول. وبلغت سعر الليرة اللبنانية 1200 أو 1020 دولار لبناني إذن سعر ليرة الذهب مع هذا الانخفاض الأسبوعي بعد ما يحصل من توترات.

0: بتطورات ما يتعلق بهذه الضربات في الشرق الأوسط، الجيش الأمريكي قصفنا منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم. عاجل، رويترز، العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برينتر ترتفع 5%. إذن النفط الخام الأمريكي يرتفع 5% الآن، يعني بطبيعة الحال أسعار النفط محلياً والبنزين والمزود وغيرها إلى ارتفاع. كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تزايد القلق داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية من طبيعة أي تصعيد حالي بين أمريكا وإيران، وخصوصاً بما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية المهمة لإسرائيل. هآرتس ذكرت أن الولايات المتحدة عم بتركز على فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، بينما لا تبدي الدرجة نفسها من الحزم تجاه البرنامج النووي الإيراني. وبحسب الصحيفة، بدأ الإيرانيون بالفعل أعمالاً لإعادة تأهيل عدد من المواقع النووية التي كانت تضررت في الهجمات. بريك، ومنتابع 5 على 5 مع الاختصاصي بالتدريب اليادي والتنمية البشرية ومدرب بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج، وأهمية الشغف والطموح للتطوير الشخصي إن كان خلال الحرب وخلال السلم. بريك ونتابع
1: 5 على 5. بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
2: 5 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. لبنان رح يرجع. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الله بعت لي ياك هدية. هذا الحفل برعاية بيبسي. عم تحلى الدنيا بعيني. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
3: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وين؟
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: منتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. الشغف هو عنصر أساسي بحياتنا اليومية وأيضاً الحماس، إن كان خلال الحرب وخلال السلم. تفاصيل أكثر مع اختصاصية بالتدريب اليادي والتنمية البشرية ومدربة بالبرمجة العصبية اللغوية دارين داود مفرج. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي ريكاردو، أهلا فيك.
1: الشغف والإصرار، البعض بيتساءل كيف أي إنسان عادي ببلش عنده هذا الاكتشاف للشغف اللي هو عنده إياه تجاه موهبة أو فن أو رقص أو شغل معين.
2: نعم، هو فعلاً المحرك الأساسي لكل شغلة منبلش فيها مثل ما قلت نحن وصغار لحتى نكبر، وأكيد هيدا الشغلة مننميها. يعني الأهل لازم يكونوا كتير منتبهين على هيدا الموضوع، يغذوه عند أولادهم. إذا بدنا نبلش ما وراء الشغف بيكون في حشرية معينة، هي حشرية الاكتشاف عند الأولاد الصغار، بس نكبر مننميها أكتر، بيصير في عنا هالشغف العلمي التقني حتى نعرف أكتر كيف نوسع موضوع شغفنا للإتقان أو يعني المثالية بالشغف، وهي منروح فيها أبعد بعمر أكبر. هلأ طبعا هيدا شيء كتير مهم، وبيخلي أول شيء طاقتنا ونفسيتنا حلوة لأنه عنا الحشرية نعرف أكتر ونتعلم أكتر، وبالمقابل كمان بتعبيلنا وقتنا، بالمقابل بتكون إنجاز كتير مهم. مش هيك بيسموا يعني تنقسمها وخلي العالم هيك كل واحد يستوحي شغفه وين عمليا بحياته. في فئات مختلفة بالشغف، في شغف الإنجاز مثلا، بتلاقي أشخاص بيحبوا مثل رجال الأعمال يعني يفوتوا من بروجي ورا بروجي، يحققوا أهداف، يحلوا مشاكل، يفوتوا بأشياء تحديات أكتر. في عندك كمان شغف المعرفة، هو حب التعلم. في عندك أشخاص كتير لترير أو عندهم أمور خاصة بالتعلم، ما بيشبعوا دايما بدهم يعرفوا أكتر وأكتر ويفهموا العالم اللي حواليهم، بيقروا كتير، بيحضروا موفيز كتير، بحبوا الساينس أوقات كتير. تالت شغلة في عندك شغف الإبداع. الإبداع وقت واحد يخترع شيء جديد أو يكون بيكتب مثلا أو فنان أو موسيقار، بيلاقي شغفه بأنه يبدع بهيدا المجال. في عندك أشخاص تانيين كمان عندهم شغف بالعلاقات، ببناء العلاقات وبخدمة الآخرين، بحسهم يعني بتزيد طاقتهم إيجابية حول العالم، وعندهم شغف تجاه هيدا العالم، وهيدا شغلة كتير حلوة كمان، يعني فينا ننميها ونشتغل عليها وناخد إيجابياتها. عندك شغف التأثير، بيكونوا مثلي ومثلك ريكاردو، هيك بحبوا يعملوا فرق بالمجتمع
1: بيسموهن
2: قواد التغيير، يعني بحبوا يأثروا يغيروا، ما بحبوا الأشياء الستاتيك. هيدا شغف التأثير بالآخرين وإحداث الفرق. عندك كمان شغف المغامرة، يلي بحبوا التشالنج، يلي بحبوا الإكستريم سبورتس مثلا، كمان هيدا شغف كتير أشخاص بتخلي حياتهم له معنى وبعد آخر، مثل السفر كتير، المشاريع الجديدة out of nowhere، كمان بيكون هون عم بيكتشفوا وعم بيتحدوا، المغامرة عندهم كتير كبيرة. عندك شغف الإتقان، كل شيء مهارات جديدة، بتحس أشخاص حتى لو تقدموا بالعمر بحبوا يتعلموا، يغيروا اختصاص، يفوتوا أكتر بكل شيء جديد بمهاراتهم تا يوصلوا لمستويات أعلى وأعلى وأداء أحسن وأحسن. إذن كل واحد عنده شغف معين من وراء ما عددناه هون، كل واحد مستحيل إلا ما يكون عنده حب لشيء محدد لازم ينميه، لأنه بتعطي بتكسر روتين الحياة وبتعطي بعد جديد لكل شيء عم نعمله بحيالله مرحلة من حياتنا. وهذا بيخلي طاقتنا دايما بحيال عمر وبحيال مرحلة انه فينا نلاقي شيء نحبه منكتشفه اول شيء، وبس نبلش بممارسته منكتشف كمان فعاليته علينا وقدي عم بيحرك لنا امور بيساعدتنا وبصحتنا النفسية لدرجة الواحد بيصير بروفيشنال بالباشن تبعه. بس هون بدنا ننتبه انه ما نوقع بالشغف القهري او الوقت يصير حمل او تقل على الشخص. مثلا كتير عالم من بيقولولنا نحنا باشنت بشغلنا، مثلا بيقعدوا 20 ساعة
1: لساعات وساعات وبينسوا حياتهم التانية او اي امور اخرى، معقول هي كمان تكون عم تعطيهم هيدي السعادة واللذة؟
2: اكيد اكيد لازم يكون في تنوع احلى واحلى، بس ما نكون نوصل لمرحلة انه عم تعملنا ضغط بس تنثبت شيء معين. يعني نعمل الشغلة حبا بهيدا الهواية مثلا، مش انه حتى ما خاف اخسر شغلي بشتغل 20 ساعة وبقول انا وركهوليك ومبسوط، او مثلا بدي بين اني انا اذكى من اللي حوالي، او اعمل مقارنة تأثبت حالي اكتر. هون بيصير الشغف عم بيحرق الانسان، عم بيوصله للبرن اوت اكتر من انه عم بيخليه شيء حلو تينميله فضوله تيزيد التعلم عنده تيكون عنده انجازات ينبسط فيها. وكلنا بنعرف الانجازات قدي بتأثر بدماغنا وبالتفاعلات الهرمونية اللي عنا إياها، لأن كل ما ننجز كل ما نكتشف شيء جديد، كل ما هيك ينفرز أكتر أشياء دوبامين والأشياء الأكسيتوسين اللي بتخلينا أكتر نتفاعل مع الأشياء، ويصير بحياتنا أمور عندها معنى. ونحن بنعرف حيالله شغلة بنعملها بس تصير إلى معنى، بتصير منصير passionate منصير شغوفين تجاهها أكتر، لأنه عم تعطينا معنى جديد وبعد جديد بيكسر الروتين وبيكسر هيك الأشياء اللي أوقات بس تطول منحس إنه ما قلنا جلادة عليها بقى. بس هون كمان يعني وقت نتعب ما في شيء بحركنا إلا إذا كنا شغوفين، ووقت نحبط إنه ما عم تعطي نتيجة أو إنه في صعوبة معينة كمان ما في شيء بحركنا إلا إذا كنا شغوفين. يعني هيدا اللي بيميز
1: هيدا السر يعني أي الواحد أي بس يعني يكون هيك تعبان لما يجي يفكر بالشغف يلي عنده يا بياخد اللذة. ولكن دارين سؤال، لما يكون في ظروف عم بتحيط بهذا الشخص، إن كانت ظروف بإيده أو ظروف منا بإيده مثل الحرب، كيف بيقدر هو يشتغل على حاله لحتى يرجع هذا الشغف ويرجع طاقته واللذة برغم من سوداوية المشهد وسوداوية انعكاسه عليه نفسيا؟
2: أكيد أكيد، لأنه الشغف بتصير مثل البوصلة بحياتنا، وخاصة وقت الضغط ووقت الضياع ووقت الحرب ووقت قلة التخطيط وهيك. لأنه طالما عنا شغف بيزد لنا إرادتنا بالحياة، إرادتنا بأنه نتحمل الجهد أكتر، نتحمل الوقت أكتر. يعني ما نقول أنه الأشوش والنفع وهيك، بالعكس خلي هيدا الشيء محرك لقلنا، لأنه الشغف يعني بتعطي هيدا الطاقة وبتعطينا من جوا أي اتجاه بدنا نروح. وقت يكون الأشياء منا واضحة منلحق الجاتس تبعنا، منلحق الإحساسنا أنه هون هيدا الشغلة مضبوطة، إذا عملتها وخطرت فيها ممكن يعني تزبط معي بالوقت اللي في ضياع معين. أكيد يعني ما في إلا الشغف وحب المعرفة وحب الإنجاز وحب التحدي، وكل هود الأشياء بيعطونا لذة بالمسار أكتر من إنه النتيجة تبعها. وهون بدنا نفرق دايما، وخاصة بالوضع اللي عايشين فيه. يعني نحنا بدنا ننطر الوضع تيروق، ننطر نحن وما عم نعمل شيء، أو ننطر نحن وعم ننجوز ونحن وعم ننبسط باكتشافات صغيرة ونحن وعم نعمل نحن وعم نتعلم. يعني ما في مجال، الحياة بدها تستمر واليومياتنا عم بيتفجلوا علينا، ومثل ما بيقولوا كنا نسمعهم نحن وصغار، الشمس رح تشرق إذا زعلانين ولا مبسوطين، إذا نايمين ولا عم بتجاهدوا. ما في مجال يعني. إذا بدنا نرفع جودة الحياة كل الأبحاث بتقول بدنا نكون بحركة مستمرة، والحركة هي شغفنا بالأشياء، بالرضا، بالرفاهية، بالاندماج اللي بنعمله، بالعلاقات اللي عنا إياهن اللي كمان بتعطينا طاقة. هلأ أكيد بوضع بيكون صعب الشغف أكيد ما بينفع لحاله، مش هيك بنقول دايما بده يكون في انضباط، ديسيبلين، بده يكون في هدف. يعني أنا متحمسة، ولكن شو هدفي؟ أنا متحمسة ولكن الأشياء الصعبة عم بتخليني أتعب، بس يكون عندي ديسيبلين ومهارات وتوازن بتخليني تابع وكمل رغم من النتيجة القليلة اللي عم بحصل عليها برغم من المجهود الكبير. يعني هون الفرق بين الاثنين، دايما حيلا باشن عنا إياها بدنا نحط لها هدف، بدنا نحط لها انضباط أو ديسيبلين حتى تقدر توصلنا لنتيجة ممكن تكون إلى معنى بظل الظروف اللي موجودين فيها. الشغف هو مثل البنزين، أوكي، بدك تولع شغلة، بدك تحط له
1: هيدا الدينامو يلي بحركك يعني. ويمشيك
2: بس إذا ما عندك يعني توجه، خطة، هدف، وجهة، انضباط، يعني هودي الأشياء اللي بتخلي الشخص ديسيبليني مثل ما منقوله، يعني ما بيروح بالمغامرة على الفاضي، لا، بتكون مغامرة، حتى المغامرة بدها تكون منضبطة تتعطي نتيجة باللونج تيرم، ناخد ثمارة مظبوط. يعني مش هناك كذا عنصر أكيد نحن بس نكون عم اخدين موضوع حلقة معينة، يعني ما بتكون هي الحل الوحيد. هناك التدريب الحياة نحن منركز على كذا مهارات حياتية، أهمهم الانضباط، الأهمهم المثابرة، أهمهم مهارات التعلم، حتى أنا مثلا محمسة لدومين معين بس هلأ منه وقته بظل الحرب مثلا، خليني أقول أعرف أعمل هالcritical thinking، كيف حوله، شغله، ضبطه، استفيد من العلاقات تبعي حتى يعطيني اللي لازم. عشان هيك شو ما كان موضوع حلقتنا يلي عم نحكي فيه، طبعا ما بتكون الخلطة السحرية الوحيدة، ولكن بدنا نحطه ضمن إطار منضبط أكيد بيتناسب مع الوضع اللي نحنا فيه حتى يقدر يعطينا فعالية وما نزهق وما نتعب، لأن الشمس رح تشرق حتى لو نحنا تعبانين. عنا حل من اثنين، يا أما نكون شغوفين ونقوم نستثمر بكل شيء موجود حدنا وحولينا، نندمج مع الأشياء اللي موجودة، نخفف شوي، يعني نحنا نحط الانجريدينت تبع السبيشال ريسيبي. هون بدي روق لأنه من الوضع مش منيح، بس فينا استغل هيدي النقطة مثلا. يعني مش هيك في كتير أعمال ومجالات بتختفي بوقت الضغوطات، وفي أعمال وإنجازات بتصير بوقت الضغط وبوقت المحن. مش هيك بدنا نكون كتير أذكياء نستفيد من هالمحركات الداخلية اللي عندي إياها مثل الشغف حتى استثمرها بأمور رح توصلني لهدفي، إذا الهدف واضح بالنسبة لإلي واتجاهه واضح، يعني عندي خطة. وهذا يلي بيفرق حمل الشهادات، يعني في كتير أشخاص مثلا بتتخرج من الشهادة كلهم علموهم نفس الدكاترة وأخذوا نفس الماتيريت، ولكن شو اللي بيفرق صاحب عمل عن صاحب عمل تاني أو موظف عن موظف تاني؟
1: هو الشغف يلي
2: عنده إياه، هودي الإضافات يلي منحطهم، السبايسز يلي منحطهم، وبطبيعة الشغلة بس نعملها بحماس، بشغف، بحب، قدي نفسنا وإنجازاتنا بيكونوا أقوى بكتير من يلي ماشي باي ذا بوك على القد عم بيأدي واجباته. لا، شغف الرسالة بيكون لها أثر أكتر، بتخلي تحقق نتائج أكتر، بتخلي تكتشف أكتر، وحتى يطلع لك أوقات حلول مبتكرة جديدة منا موجودة. وهون يعني حلاوة الأشياء كل مرة منكتشفها من وراء البوش لقدام يعني، ما نخاف من المجهول. لا نقول خلينا جرب، جرب بارتاتون ما يعني تابس صغار، بجرب هيدا الشغلة زبطت بكمل، ما زبطت بتراجع وبجرب شغلة تانية. وهون الشغف، الشغف انه ما بدي افشل، الشغف انه ما بدي اتعب. هون نحن نستفيد من هودي المحركات النفسية اللي عندي اياها انا، وكون عم بتحركني مش خوفا من تنقول الفشل او خوفا من حدا يجي بدالي، لا، لانه انا يعني شي كتير حلو اني حب يلي بعمله، وبعمله بكتير
1: تفاني ومحبة، من دون هيك اي افكار انه انا عم بعمل هيك لحتى اطلع هذه الامور، لا، عم بعمل شيء لانه انا بحب اعمله.
2: صحيح، بعبر عني وعن شخصي وعن اني مميز عن غيري وعن رسالتي. دايما نسأل عن حالنا انه نحن كلنا موجودين في ملايين والاشخاص على هالكرة الارضية، ولكن شو بيفرق شخص عن شخص؟
1: صح،
2: انه لاقى شغفه، انه لاقى رسالته حتى بالاشياء الصغيرة. يعني ما دايما نعقد الامور، حتى بالاشياء الصغيرة، بس هيدي بتعطينا صمود نفسي لمواجهة حيالله تعب، لمواجهة حيالله احباط، انه انا عندي شيء جواني انترنال رغم الصعوبات عم ضلني مستمر. وهيدا بيميز كتير اشخاص انه ما بيحترقوا، عاملين توازن معين بين حبهم للشغلة وبين انه بدون يكملوا، لانه هون الكفاءات هو انك تكمل دايما رغم كل شيء بممارسات منتظمة. والشغف هو اللي بيخليك تكمل، يعني ما توقف ابدا. والحشرية يكون عنا هاي الحشرية دايما. وهون نرجع منقول انه هل الشغف بيخلق معنا او نحن مننميه؟ الاثنين سوا. اوكي، ما حدا يقول انه انا ما عندي شغف، لا، بدك تكتشفه، بدك تلاقيه. في عندك عالم باي اكسيدنت بيلاقوه بس بينموه، في عندك عالم لا بيقصده، انه انا بهالمرحلة من حياتي شو اولوياتي، على اي مستوى او اي فئة من الشغف اللي حكينا عنهم اول شيء. وعلى هالاساس ببلش نبش شو ناقصني، شو عبالي، بأي مستوى، وبفوت للآخر وبلش أعمل هالمحركات عم بتفيدني ما عم بتفيدني، بزيد هون بنقي هون. يعني ما حدا يقعد ناطر، وحتى لو الريسورسز تبعنا خفيف هلأ، بس نلاقي شغفنا، ويمكن مع مساعدة أشخاص حوالينا نقدر نحول هالهواية، هالمهارة، هالشغف لمصدر مدخول معين ولإنتاج معين. يعني كلها أمور محركات، ضمن المحركات، وخاصة بعز الأزمات. مش هيك نحن عم نقول إيه كونوا شغفين أكيد حتى بهالأوضاع، لأنه هيدا اللي بتفتح العيون، وهيدا الحب الحياة يلي بخلينا نتميز عن غيرنا من شعوب، ويلي بيخلينا كمان نستمر أكتر على حيالة مستوى. يعني في عندك أشخاص بس يمكن تيمرقوا هالمرحلة الحرب، يمكن مخلوا موفي على نتفليكس، هيدا كان
1: كيفاك عم يستثمروا وقتهم. يعني كل واحد منا استثمر وقته بطريقة إيجابية معينة، إن كان موفي، إن كان ظهرات، إن كان سبور، إن كان تعلم لغة جديدة.
2: بس مش انه مثلا نحضر موفي ومثل ما حضرناه نطفيه، لا، نحن بنعرف كل موفي له رسالة، له مورال معينة، له شيء ممكن يحيلنا نستعمله نستغله. يعني كل شغلة بناخدها بتطلع بين ايدينا نقول انا كيف بدي استثمرها، كيف بدي شغلها، كيف بدي شاركها مع الاخرين يلي بحاجة لهم. وهون برجع بتذكر الموضوع الحلقة الماضية معك، انه قدي كل شغلة بنعملها بتأثر على اللي حوالينا. يمكن شغفنا وحماسنا وطاقتنا يمكن
1: يكونوا رسالة لغيرنا،
2: رسالة لغيرنا توقفهم عن الانتحار، توقفهم عن الطلاق، تبعدهم عن الادمانات المنة صحية. يعني كتير مهم نشارك حتى هيدا الشغف مع الاخرين، بأصغر الأمور وبأكبر الأمور، لأنه هيك المجتمعات بتصمد وبتتخطى، وهيك منفتح عيوننا على إنجازات ممكن نعوزها، وعلى إذا بفريق عمل بالشغل كلنا تعبانين إلا ما يكون في واحد هيك مشرقة طوب اللي بيخلي جو العمل منتج أكتر، ده بيكون حلو، ما يخلي هالشغف لحاله، لا يشاركه يحركش باللي حواليه تيكون مصدر فرح ومصدر فكرة جديدة تعطينا هيك وحي وتعطينا حب للحياة بالرغم من كل الصعوبات اللي عم نعيشها. كله بنستفيد منه، مهم نعرف نوظفه صح وما نقول كبرنا هالحركات، لا ما كبرنا هالحركات، كل عمر كل فئة إلى شغف معين، وحتى يعني يمكن جسمنا عم بيكبر بس فكرنا بيضل نشيط، بدنا ننشطه زيادة، وبس الفكر يكون نشيط تلقائيا إفرازات جسمنا والأعضاء تبع جسمنا بتتجدد وبتخلينا شباب أكتر من جوا لبرا، وهيدا اللي بيخلي كمان هالجيل الأهلنا مثلا اللي فكرناهم إنه كبروا لا عندهم حركة وعندهم حب للحياة وصحتهم منيحة من وراء نفسيتهم المنيحة، والنفسية المنيحة من وراء الدماغ الصحة كمان، كيف عم بيتغذى، كيف عم دايما أبطل للأشياء الجديدة، فكله مفيد وكله بيعطي هيك طاقة مستدامة وبتعدي، وهيدا
1: هيدا الحلو وهيدا الأمر المهم. إن شاء الله هيك الشغف يكون عم ينتقل منك ومني لكل المستمعين. أنا بدي أتشكرك دارين داود مفرج على هالمداخلة وعلى هالمقابلة.
2: Thank you لك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. 3 أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. هالصيفية خلوا طلعتكم تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر لل10 بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلاش. هالحدث بالتعاون مع اي بوزيتيف.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

نتابع 5 على 5 دايماً عبر هواء إزاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. منشأة اتصالات سرية للغاية داخل مبنى شركة اتصالات الغرفة 641 ألف التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي. هي منشأة اتصالات سرية تم كشف أمرها عام 2006 داخل مبنى شركة AT&T بسان فرانسيسكو، حيث أدارتها وكالة الأمن القومي الأمريكي لاعتراض البيانات الرقمية. أثيرت حول هالغرفة اتهامات بالتجسس الجماعي وغير القانوني على المواطنين الأمريكيين، وذلك من خلال اعتراض مسار حركة الإنترنت والاتصالات المحلية وإيصالها مباشرة إلى أجهزة تحليل الوكالة. كشف سر الغرفة بفضل موظف سابق بالشركة اسمه مارك كلين، يلي قدم وثيقة تقنية بتثبت وجود تقسيم لخطوط الألياف الضوئية بتيح للوكالة أنه تنسخ كل ما بيمر عبرها من دون أي إذن قضائي. مثلت هالغرفة صدمة كبرى لأنه كسرت القوانين الأمريكية اللي بتمنع وكالات الاستخبارات الخارجية من التجسس على المواطنين داخل حدود أمريكا، الأمر يلي أشعل العديد من النقاشات حول الخصوصية. ورغم الدعاوى القضائية يلي رفعت ضد الشركة والوكالة، انتهت القضية بمنح حصانة قانونية بأثر رجع لشركات الاتصالات من قبل الكونغرس، ما أغلق الملف قضائياً. شو الفرق بين الاحتلال والاستعمار؟ الاحتلال يعني سيطرة عسكرية على الأرض، بيقصد بالاحتلال سيطرة قوة عسكرية على أقليم خارج حدودها خلال نزاع أو حرب، مع بقاء السيادة القانونية على الأرض محل جدل، ويفترض أنه يكون وضع مؤقت بحسب القانون الدولي. أما الاستعمار المشروع فهو هيمنة طويلة الأمد، يعني الاستعمار بيتجاوز السيطرة العسكرية، فهو نظام بيهدف لفرض نفوذ سياسي واقتصادي وإداري على شعب أو إقليم، وغالباً يستمر لفترات طويلة. ولكن في فرق بالهدف، فالاحتلال بيرتبط غالباً بالسيطرة على الأرض لأسباب عسكرية أو أمنية خلال فترة معينة، بينما بيسعى الاستعمار لبناء نظام دايم بيخدم مصالح الدولة المسيطرة. فهل يعني الاحتلال استعمار؟ ليس دائماً، فكل استعمار معقول يتضمن احتلال ببدايته، ولكن ليس كل احتلال بيتحول لاستعمار، إذ يعتمد ذلك على طبيعة السيطرة وأهداف القوة الموجودة على الأرض. بدنا نشير إلى هذا الخبر العاجل. القيادة الأمريكية المركزية، السفن الحربية سوف تبدأ بتنفيذ الحصار على إيران بوقت لاحق اليوم. إذن السفن الحربية الأمريكية سوف تبدأ بتنفيذ حصاراً على إيران بوقت لاحق اليوم بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

0: سلاح طهران الأخضر، ماذا نعرف عن مهام بحرية الحرس الثوري الإيراني طالما عم نحكي عن احتمال بدء بعد ساعات من هذا اليوم حصار بحري أمريكي على إيران؟ إذن بحرية الحرس هو سلاح طهران الأخضر، فهي بحرية ما بتشبه البحريات التقليدية، بتشتغل كبحرية كقوة موازية للبحرية النظامية الإيرانية، ولكن بتعتمد على عقيدة مختلفة بتقوم على الحرب غير المتكافئة، يعني في أدوات مثل الزوارق السريعة، الصواريخ الساحلية، وأيضاً مسيرات صممت لمواجهة بحرية وتحديداً مواجهة الخصوم الأكبر حجماً. عند مهمة أساسية، فبينما بتتولى بحرية الجيش الإيراني المهام البعيدة وبحر عمان، تركز بحرية الحرس على الخليج العربي ومضيق هرمز. وين بتكون موجودة؟ قسم من الحرس الثوري موجود بالخليج لخمس مناطق عملياتية، بتنتشر من بندر عباس وبوشهر وصولاً إلى بندر لنجة، وتتركز المهام على حماية السواحل، الجزر ومنشآت الطاقة، وخصوصاً الملاحة الإيرانية. كيف بتخوض المعركة؟ بتعتمد القوة البحرية للحرس على تكتيكات الإغراق والإنهاك، في أسراب من الزوارق، صواريخ ساحل بحر، ألغام مسيرات، وحتى وحدات كوماندوس، وذلك لحتى تعرقل حركة خصم متفوق عسكرياً. وكانت تعرضت بحرية الحرس الثوري لخسائر كبيرة خلال الحرب الأخيرة، شملت منشآت بحرية وقدرات إنتاج عسكرية، ومع مقتل القائد علي رضا تانكسيري تواجه القيادة الجديدة مهمة إعادة بناء القوة يلي عم بتكون طهران عم توعد بأنه هي أهم أوراق الردع. توفي بعد وعكة صحية مفاجئة السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل والعقل الباطني لترامب. هو سياسي جمهوري بارز مثل ولاية كارولينا الجنوبية بمجلس الشيوخ منذ انتخابه عام 2002 بعد مسيرة عسكرية امتدت لثلاث عقود بالقوات الجوية الأمريكية. ولد غراهام بتسع من عام 1955 بولاية كارولينا الجنوبية، وقضى فيها سنوات نشأته الأولى ومطلع حياته المهنية. تلقى تعليمه العالي بجامعة كارولينا الجنوبية وحصل منها على درجة البكالوريوس عام 1977 قبل ما أنه ينال درجة الدكتوراه بالقانون عام 1981. عرف بمواقفه الصارمة والداعمة بقوة لإسرائيل خلال حرب على غزة، حيث عارض تجميد بايدن لشحنات الأسلحة، واقترح حين إنهاء الحرب باستخدام سلاح نووي على غرار نموذج هيروشيما. خاض غراهام غمار المنافسة السياسية على الرئاسة الأمريكية بمنتصف عام 2015، ولكن أنهى حملته الانتخابية بالانسحاب بديسمبر من العام نفسه. بريك ونتابع خمسة على خمسة.
1: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان.
2: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما ألفو شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قال لك هو دفكة انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: Series presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
9: راغب في قربك أنا راغب
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
9: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

تتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى روبورتاج. البطل الرياضي مريم حشيش، وبالرغم من كل احتياجاتها الخاصة تدربت تألقت وتحديت وحتى انتصرت. منتابع سوا هيدا الروبورتاج.

0: مريم لعبة كتير مميزة، كتير عندها تركيز عالي، قدرت تتأهل لبطولة العالم للاحتياجات الخاصة بألمانيا، كان هناك عندها تصميم عالي أنه تربح، والحمد لله تأهلت لربع النهائي وقدرت تحصل على الميدالية البرونزية بعد عدة انتصارات لها، ولهلأ هي بعدها مكملة وصرة على بطولة العالم إن شاء الله.
1: ألمانيا ثالث
2: مريم، من قبل ما نبلش مع التوش أولمبيكس بال 2023 كنا بلشنا نجي على الجيم شارك كمان بتمرينات فوتبول وباسكتبول، وهلا كمان مريم تلعب از يونيفايد تيم مع ايبل بيبل، هي الحدا الوحيد عنده ديسابيليتي بهيدا الفريق وبتلعب عادي، والصبايا اللي هونيك كلهم بحبوها وبيلعبوا معها، يعني حتى لما نكون عم نعمل بيكينج لفريق مريم من الاشخاص اللي دغري عم بكونوا عم تتنقى معهم للفريق، وحدا شيز ا جود سكورر، يعني بتعرف وين لازم توقف وكيف لازم تاخذ الباس وامتى لازم تشوت، كل الاشخاص عندهم قرار، بس كيف انت بتتدخل تعمل انترفنشن بهيدا الكيس، هون الكيس يا بتتقدم يا بتتراجع يا بتبقى محلها. سو كل ما كان عندك انترفنشن سبيشلي ايرلي انترفنشن مع هودا الاولاد، كل ما هيدا الولد ساعتك اكثر بكثير.
3: مريوم بعملها مثل اي اخت، يعني بنت عاديه. انا بالنسبه لي مش اللي بيخلق انه عنده بروبلم هو اللي عنده بروبلم او مريض، لا هو المريض بهالحياة اللي بيعملوه الناس كأنه هو مريض. أنا مريومة هدية من عند الله عطاني هي، وأنا بحب حافظ عليها هالهدية. كل ولد عنده قدرات، كل ولد عنده مواهب، وبتختلف هالمواهب، بس المهم نعرف شو هي ونكتشفها وننميها ونضلنا أملنا بالله أنه نوصل ونحققوا هالشيء. لكل حدا عنده حالة سبيشل بقول لهم ما تطلعوا بالناحية السيئة، اطلعوا بالناحية الإيجابية، اطلعوا فيها من النظرة نظرة أمل، لأنه شو ما عملتي لو قالوا لك بحبك يا ماما كل تعبك بيروح تعب، لو تجاوبوا معك 10% هال10% عندك إياها قد الدنيا كلها، إيمانها فيها أكتر عم بزيد، هي مصدر إلهام لأخواتها.

0: ومنخدكن جولة ضمن ريبورتاج 5 على 5 إلى مغدوشة. مغدوشة المستمرة بتحضير المونة البلدية وسيداتهن الحدث بالرغم من كل هالظروف. منتابع سوا هيدا الريبورتاج.
1: نحن هلأ بمغدوشة في مزار سيدة المنطرة. هيدا المزار الديني اللي العذراء ويسوع إجوا عليه، هو مزار كتير مهم. نحن عملنا هلأ مؤخراً بيت للمونة البلدية، كلها شغل ستات البيوت اللي بتتراوح أعمارهم من 30 وطلوع، بحبوا الشغل البلدي. نحن هون موجود عنا كل أنواع المونة البلدية اللي بتحتاج لها ست البيت. مغدوشة كانت تشتهر بكروم العنب، هلأ بعد في كم كرم يعني صار كتير الكروم قليلة، ولكن هلا اكثر شيء بتشتهر فيه هو شجره البوسفير. لهالسبب عملنا هون سكشن لشجره البوسفير. ببلش اول شيء بالمزهر، مربى البوسفير تبع الليمونه، عندنا الليكار العبوسفير تيستينج بوسفير تبعه، عندنا كمان مربى الزهره اللي هي الورده تبع شجره البوسفير، وعندنا اخر شيء شراب البوسفير اللي هو العصير اللي بنحط له مي وثلج وكثير طيب بينعش بالصيف. مونه عم تنعمل بطريقه بعدها كثير تقليديه وتراديشنال، بعدنا بنستعمل الكركه النحاس، نستعمل اللكن اللي هو نعمل فيه مربى نحاس، كل الاشياء اللي كانوا

0: ضدنا يستعملوا.
1: كمان ما ماخدوش كتير بتتميز بالدبستين، اهل الضيعه بحبوا هذا الشيء، موجود بس هذا التراديسيون بمخدوش. سو نحن كمان بنعرف الزوار اللي بيجوا على هذا الايتم اللي هو دبس التين، بنعمل كمان دبس العنب واكيد دبس الخروب.

منتابع خمسة على خمسة، وأيضا ضمن الروبورتاجات يلي عم نعدها فريق عمل خمسة على خمسة حنرجع نتابع روبورتاج له علاقة بمروان نصيف، هذا الشخص يلي الشلل ما أفقدوا عزيمته ودلت الحداد العربية هي الملاذ الأساسي لأله.

سنة 89 كان نهار أربعة الساعة 10 صباحاً 6 أيلول. ركضت على البحر وشكيت شكت صدر. ما عرفت بشو ضربت. مشيت بدي أوقف ما كنت أقدر أوقف. بلشت أغرق. فيش لحظات بحس إنه إيدي انحطت على كتفي. فطل لي وجهي بالمي غمون متر. فطل لي وجهي لفوق أخذت نفس. يحملوني بياخذوني على المستشفى. طلع عندي مكسور فكرتين بالرقبة. هون وبالنازل ما في إحساس لا يمين ولا يسار. اللي هو ما بينعمل لي عملية قال بدنا نعمل لك تراكسيون. بعلق لي وزن 8 كيلو تراكسيون بيسحب منه حبل على بكرة في وزن 8 كيلو لحتى يسحب لك رقبتك. بأحد المرات نايم أنا بحلم منام. نحن عندنا مغارة هون بعين الدل اسمها مغارة العذراء من إلا. حلمت حالي لأن أنا بالمغارة. شوي عم بينحكى إنه بالمغارة في زهور. أنا ماني شايف زهور. المبلا العذراء حاضرة بيناتنا هلا. قلت خليني استعيد ربع قوتي. أنا بحاجة لربع قوتي لأقدر أكمل حياتي. وكملت الأيام. كملت حياتنا. بطلعات ونزلات أكيد. ولحتى عملنا هذا الشغل. هذا عمل تراكمي عمره من سنة 98 لل 25. بيي كان استاذ مدرسي وكان بوقت فراغه يشتغل مع جده يدق السجان ولا بيو. انا اوردت العده طبيعه جدي يعني صار بالعائله 100 سنه يعني عندي سجان عمره 100 سنه. هلا ابني صار بيعرف المصلحه مزبوط ولبل تطور اكثر لانه بيستعمل العلم بالشغل وبعده مستمر بس صرت هلا بمرحله بشك انه رح يكمل فيها لتواجه التحديات اليومية. في قول للقديس فرانسيس بيقلنا أعمل الضروري تعمله ترجع مول ممكن بتلاقي حالك عملت المستحيل.

0: هيدي كانت حلقتنا من 5 على 5 عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. بين الملف السياسي ملف المفاوضات بروما ب 14 و15 من هذا الشهر، الملف التربوي والاعتصام المستمر للهيئة التربوية الرسمية بمقاطعة هذه الامتحانات مقاطعة شاملة، إلى الملف الاقتصادي والاجتماعي ارتفاع أسعار المحروقات وما له من الانعكاسات على المواطنين. أيضا بالفقرة النفسية الشغف وأهمية الحماس ولذة هذا الشغف مع المعالج النفسي دارين داود مفرج، بالإضافة إلى الفكرات يلي إلها علاقة بالمعلومات الثقافية الغربية وأيضا الروبورتاجات التحفيزية الإنسانية. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان، وضيفنا بالاستوديو سليم الصايغ. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: 3 أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
4: زي ما بحكولي عنك انك انتي دايماً
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
4: غالباً.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بعدك
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
4: غالباً.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
6: ليش وعندك ألعاب؟
7: كلها ألعاب جديدة.
6: مين جاب لك هالألعاب؟
7: أهلي جابوها بعيدة.
5: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 7199 7959.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
9: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحف بلا منحف
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
0: وينك؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألف وشينتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عم يتفاجئ علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون أشقر
8: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
7: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية
7: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: شفت بيك بوكات قاطية راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حنا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوه إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
2: مرة.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
5: ليش وعندك ألعاب؟
6: كلها ألعاب جديدة.
5: مين جاب لك هالألعاب؟
6: أهلي جابوها بعيدة.
4: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.
7: جبل

0: قلبي خلي
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: وجاب المجوز يا
1: عفو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
6: راغب في قربك أنا راغب.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

بقلبه عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب كراكيب. مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
2: ليش وعندك ألعاب؟
3: كلها ألعاب جديدة.
2: مين جاب لك هالألعاب؟
3: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 719-799-59.
4: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوق إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنت الياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزيك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنان سويس.
3: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنت الياس نقاش.
4: عيشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: وينك وينك؟
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: مغروم مغروم.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدي.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
2: ياي شو عندك ألعاب؟
3: كلها ألعاب جديدة.
2: مين جاب لك هالألعاب؟
3: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: النظافي بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك. بهني بهني نفسي فيك
1: انا والله فكري هني
0: انا والله فكري هنيك يعني وهني اهلك فيك. نظافي وبالمواقف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت عند الياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت عند الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حيسوه إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
0: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
2: راغب في قربك أنا راغب
5: بأنت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: خمسة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: الله بعت لي ياك هدية.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: عم تحلى الدنيا بعيني.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

يا ابني صوت ليلى بنت ضيعة نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعود يعرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.
1: ثلاث أيام بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرب تعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طول
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
2: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبنو سويس.

0: الأحلى.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.

0: وعمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
1: عمر تنعمر لبنان وبستاني لون بستان
0: سيس تنسيس بزهور بورد بتفاح برمان تحلق مار وتضوي قمار وعمر

والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

جبل لبنان 87.7 FM. عايشي وحده بلا بلا حبك يا عاجي تحكي عن هواك ضحكت عليك البلد.

حرمت وميلك ودمع عيامي يحكيلك عيني حرمت وميلك ودمع